0: تأن من 4:30 وفي 7:49 بتوقيت باريس.
1: مونت كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونت كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونت كارلو الدولية. مونت كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.
2: 4 صباحا بتوقيت باريس، أطيب التحيات الصباحية من مونت كارلو الدولية، ونبدأ إرسالنا لهذا اليوم بفترة البث المباشر.
3: مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم، نرحب بكم في صباح مونت كارلو الدولية، ونستمر معكم إلى غاية 8 صباحا بالتوقيت الفرنسي.
2: يرافقكم اليوم من وراء الميكروفون رضا جودي
3: ورولا أبي حيدر.
2: صباح الخير رضا.
3: صباح النور رولا، كما سيتناوب معك زميل محمد بوشيبة في تقديم نشرات الأخبار.
2: سليمان ياسيني سيوافينا بالمواجيز أما القراءة في الصحف الفرنسية والعربية، فستكون اليوم مع لميس زين الدين.
3: سليم فريني معنا في التنسيق، وفالنتان بلون على الهندسة الصوتية. ونبدأ هذه الفترة الصباحية بنشرة إخبارية مفصلة، هي مع كيرولا.
2: نستهل النشرة بالعناوين. طهران تنفي تصريحات أمريكية حول الموافقة على عودة مفتشي الوكالة الذرية إلى أراضيها. الرئيس اللبناني يتلقى اتصالا من فانس حول وقف إطلاق النار عقب محادثات سويسرا. ترامب ينتقد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بعد إعلان استقالته. نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية.
1: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: في التفاصيل، نفت مصادر إيرانية صحة تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بشأن الموافقة على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، مؤكدة أن هذا الملف لم يطرح خلال محادثات سويسرا الأخيرة. المزيد مع مراسلنا في طهران علي الباشا.
4: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفى موافقة إيران على عودة مفتشي الوكالة الدولية إلى طهران، مؤكدا أن التعامل مع الوكالة سيبقى في الإطار الذي حدده قانون البرلمان ومقررات مجلس الأمن القومي الأعلى بعد قصف المنشآت النووية 3. هذا يعني أن مفتشي الوكالة الدولية في الوقت الراهن يمكنهم فقط إجراء جولة تفقدية على المنشآت النووية التي لم تتعرض للقصف في الحربين الأخيرتين. يأتي هذا في وقت نقلت فيه وكالة أنباء تسنيم عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الخوض في تفاصيل الملف النووي الإيراني لن يبدأ إلا بعد تطبيق البند 13 من مذكرة التفاهم، أي قبل تحقق طهران من الإفراج عن جزء من أموالها المجمدة في الخارج، والأهم هو تحقق البند الأول المتعلق بالملف اللبناني، الذي أكد رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن إيران لن تترك هذا الملف قبل تحقق انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية. ملفات، يقول وزير الخارجية عباس عراقشي، إنها شهدت تقدما ملحوظا في الجولة الأولى من المفاوضات. تطورات تأتي في وقت تشهد فيه الساحة الإيرانية تحركات دبلوماسية مكثفة، أبرزها زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى إسلام أباد وتوجه رئيس البرلمان برفقة وزير الخارجية إلى سلطنة عمان. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
2: ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يبدأ اليوم جولة تشمل 3 دول خليجية في ظل المفاوضات الجارية مع إيران، وفق ما أفاد ناطق باسمه. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كان أعلن من جهته أن الولايات المتحدة وإيران أرستا أساسا جيدا لاتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط، وذلك مع مغادرته منتجع بورغنشتاك في سويسرا، حيث أجرى الطرفان جولة مفاوضات ستستكمل بمحادثات فنية. الدكتور حسن منيمني، الأستاذ في معهد الشرق الأوسط بواشنطن وفي حديث لمونت كارلو الدولية، تحدث عن محادثات إيجابية لدى الفريق الواقع في إدارة الرئيس ترامب، كما قال متحدثا لنضال شقير.
5: نستطيع أن نقول بأن هذه الجولة كانت جولة تثبيت الثقة بين الجانبين الواقعيين من كل

0: من الولايات المتحدة وإيران، لأنه علينا أن نشدد على أنه ثمة خلاف داخل الإدارة بين جناح صقوري يعتبر بأن هذه المفاوضات لا جدوى منها وبأنه من الأصح العودة إلى سياسة الضغط والسياسة الهادفة إلى موازنة عسكرية، حتى فيما ثمة فريق واقعي وهو الذي يقوده جي دي فانس نائب الرئيس، والذي يقول بأننا قد حاولنا المنح العسكري ولم يؤدي إلى نتيجة، فلنقدم قدر من الوقت للمفاوضات. المهم ليس النتائج، وثبت نتائج وإن كانت قليلة وإن كانت شكلية، ولكن المهم بأن اللقاء قد أثمر عن حوار وأثمر عن البدء بكسب ثقة من هذا الجانب وذاك. إذن كانت إيجابية من وجهة نظر الواقعيين هنا وهنالك والذين يريدون السعي إلى التوصل إلى حل تفاوضي.
1: حسن منيمني الأستاذ في معهد الشرق الأوسط بواشنطن. وتزامنا مع موجة التفاؤل التي أعقبت مباحثات سويسرا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قواته لها حرية كاملة للتصدي لأي تهديد يواجهها في جنوب لبنان، مؤكدا أنها ستظل منتشرة في المنطقة طالما كان ذلك ضروريا. هذا التكرار لكلام نتنياهو جاء في الوقت الذي تنطلق فيه اليوم جولة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان تنقسم لشقين سياسي وأمني على مدى 3 أيام. من القدس زياد حلبي.
2: بينما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع كاتس التأكيد يوميا أن لا قيود على عمل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية، في محاولة لاحتواء الانتقادات داخل إسرائيل للفهم السائد بأن الواقع عكس ذلك في جنوب لبنان، تنطلق في واشنطن جولة محادثات إسرائيلية لبنانية تستمر 3 أيام بلجان سياسية وعسكرية. وبحسب مصدر إسرائيلي تحمل تل أبيب إلى المفاوضات خرائط لمناطق تجريبية جنوب الليطاني وجنوب الخط الأصفر على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي منها ويتولى الجيش اللبناني الانتشار فيها تحت إشراف أمريكي. وفي إسرائيل ينظر إلى التفاهمات الجديدة في جنيف على أنها سيئة مقارنة بالآلية التي كانت سائدة زمن الرئيس الأمريكي بايدن، إذ باتت العمليات الإسرائيلية تقتصر على مواجهة الأخطار الفورية وضمن الخط الأصفر فقط. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: الرئيس اللبناني جوزيف عون ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بحثا بالأمس تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتشكيل خلية لفض النزاع في خطوة تهدف وفق المسؤول الأمريكي إلى ضمان تفادي حصول تصعيد جديد بين حزب الله وإسرائيل. بموازاة ذلك رحب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالتراجع في الأعمال العدائية في المنطقة، منطقة عمل قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان منذ يوم الأحد. هذا وقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية بأن قيمة الأضرار المباشرة التي لحقت بالأبنية في جنوب لبنان خلال الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل بلغت 1.3 مليار دولار. ودول الجامعة العربية رحبت بتوقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء الحرب، داعية إيران للالتزام بها ومؤكدة رغبتها بعلاقات طيبة معها. ومجلس جامعة الدول العربية اعتمد بالإجماع نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان بالأمس. يأتي فهمي خلفا لأحمد أبو الغيط وتبدأ ولايته مطلع تموز يوليو المقبل. سليمان ياسيني.
3: خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب اعتمد مجلس جامعة الدول العربية بالإجماع الدبلوماسي المصري المخضرم نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلفا لمواطنه أحمد أبو الغيط على أن تبدأ ولايته مطلع الشهر المقبل لمدة 5 سنوات. ويعد نبيل فهمي البالغ من العمر 75 عام شخصية دبلوماسية عربية هامة شغل منصب وزير الخارجية المصري بين 2013 و2016، كما تقلد العديد من المسؤوليات الدبلوماسية المهمة. وسيكون فهم الأمين العام الثامن لجامعة الدول العربية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها. ومنذ تأسيس هذه الهيئة تولى هذا المنصب أمناء عامون مصريون باستثناء الدبلوماسي التونسي الشاذلي القليبي الذي شغل المنصب خلال ثمانينيات القرن الماضي في فترة تعليق عضوية مصر عقب توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل.
1: أعلنت السلطات القطرية مقتل 13 شخصا وإصابة 66 آخرين جراء الانفجار الذي وقع بالأمس في منطقة راس لفان الصناعية للغاز، مؤكدا أنه نجم عن حادث ولن يؤثر على الصادرات. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد إعلان الأخير استقالته، قائلا إنه أضر بنفسه كثيرا بسبب قضايا الطاقة والهجرة وإدارته للعلاقات مع واشنطن. وتشهد بريطانيا واحدا من أسرع التحولات السياسية في السنوات الأخيرة بعدما انتهت الضغوط داخل حزب العمال إلى الإطاحة بستارمر. هدى الحسيني.
4: يتجه حزب العمال البريطاني إلى طي صفحة كير ستارمر وفتح صفحة جديدة بقيادة أندي بيرنهام الذي بات في طريقه لتولي رئاسة الحكومة بعدما أعلن ستارمر استقالته استجابة لضغوط متزايدة من الوزراء ونواب الحزب. وبعد إعلان الاستقالة حظي بيرنهام باستقبال لافت داخل البرلمان، حيث اصطف نحو 200 نائب من حزب العمال للترحيب به في مؤشر واضح إلى اتساع التأييد لترشحه. كما أعلن وزير الصحة السابق ويس ستريتينغ انسحابه من أي منافسة محتملة، داعيا زملائه إلى دعم بيرنهام فيما لم يبرز حتى الآن أي منافس قادرا على جمع العدد المطلوب من تأييد النواب لخوض السباق. يفتح باب الترشح في 7 من الشهر المقبل ويغلق في 16 منه، وفي 17 يصبح أندي بيرنهام رئيسا للوزراء. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بإمكانه رفض تقديم المساعدة لدول حلف شمال الأطلسي في حال طلبت ذلك بعد امتناعها عن دعم العملية العسكرية الأمريكية في إيران. هذا وأعلنت الحكومة الألمانية أن قادة القوى الأوروبية الكبرى سيلتقون في برلين غدا لبحث الحرب في أوكرانيا وقمة حلف الأطلسي المقبلة. سميرة والنبي.
5: في ظل مساعي القارة الأوروبية للعب دور أكبر في محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا، يجتمع قادة كل من فرنسا، بريطانيا، إيطاليا وبولندا في برلين يوم الأربعاء. كما أن الهدف من هذا اللقاء التحضير لقمة حلف شمال الأطلس المرتقبة في أنقرة في 7 و8 من الشهر المقبل. كما ستبحث القمة الأوروبية الكبرى الوضع في منطقة الشرق الأوسط وما آلت إليه مفاوضات سويسرا المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء مظاهر الحرب في المنطقة. القمة الأوروبية سيشارك فيها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتا عبر تقنية الفيديو. سيتم التباحث حول مستقبل الحلف الأطلسي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي هذه المحادثات الأوروبية بعد قمة مجموعة 7 التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واتفق خلالها القادة الأوروبيون على زيادة إمدادات معدات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا وتعزيز حزمة العقوبات المفروضة على روسيا.
1: أعلنت فرنسا وألمانيا عن إبرام اتفاق بشأن الإدارة المشتركة لمجموعة تصنيع الأسلحة KNDS في خضم سعي البلدين إلى إنعاش التعاون الدفاعي الأوروبي المتعثر. وأوروبا تواجه هذا الأسبوع موجة حر جديدة تزداد شدتها، ما دفع دولا كثيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية، وقد سجلت فرنسا أعلى مستوى حرارة على الإطلاق لهذه الفترة. سليمان ياسيني.
3: لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم في فرنسا بسبب تداعيات الحرارة المرتفعة، كما شهدت البلاد ارتفاعا في حوادث الغرق، حيث سجلت وفاة 13 شخصا غرقا خلال أقل من يوم واحد. هذا وسجلت درجات الحرارة مستويات قياسية في عدد من المدن الفرنسية، حيث بلغت 41.9 درجة مئوية في مدينة بوردو. كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة تأهب قصوى من المستوى الأحمر في 54 إقليما عبر البلاد. وفي إسبانيا اقتربت درجات الحرارة في مدينة سان سيباستيان من 40 درجة مئوية، أي أكثر من ضعفي المعدل المعتاد لهذا الوقت من السنة. أما في المملكة المتحدة فتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أن تتجاوز الحرارة 39 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، محطمة الرقم القياسي لشهر يونيو حزيران البالغ 35 درجة مئوية فاصلة 6 والمسجل عامي 57 و76 من القرن الماضي.
1: احتفل قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان امبابي بأفضل طريقة ممكنة بمباراته الدولية 100 عندما سجل الثنائية في الفوز الكبير على العراق 3-0 وقاد الزرق إلى دور 32 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة ضمن مونديال أمريكا الشمالية. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. طهران تنفي تصريحات أمريكية حول الموافقة على عودة مفتشي الوكالة الذرية إلى أراضيها. الرئيس اللبناني يتلقى اتصالا من فانس حول وقف إطلاق النار عقب محادثات سويسرا. ترامب ينتقد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بعد إعلان استقالته. نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية.
6: شكرا لك يا رولا أبي حيدر، كانت هذه النشرة الإخبارية الأولى، فقرتنا مستمرة معكم.
7: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: وتبدأ أحوال الطقس من الرياض يا رضا.
6: وهو كذلك رولا، أجواء صافية، غبار بعد الظهيرة، درجة الحرارة مرتفعة تصل إلى 46 درجة مئوية، 45 درجة مئوية في الكويت. في المنامة أيضا الأجواء صافية مع 39 درجة مئوية، 40 درجة مئوية في الدوحة. في مسقط سماء صافية تماما، درجة الحرارة تصل إلى 36 درجة مئوية. أما في صنعاء أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، زخات أمطار خفيفة مرتقبة، درجة الحرارة تصل إلى 27 درجة مئوية.
1: فيما بدأت المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، دعت الدول الأربعة الوسيطة إلى حل دائم وقابل للتحقق وإلى أخذ الهواجس الأمنية لدول الخليج والشرق الأوسط في الاعتبار.
6: هذا موضوع خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
8: أعادت الحرب الأمريكية الإيرانية تسليط الضوء على اتساع النطاق الاستراتيجي للدول المعنية بالصراع، من إسرائيل التي شاركت بنشاط في الهجمات العسكرية على إيران إلى غالبية الدول الإقليمية التي توسطت بدرجات متفاوتة ونجحت في وقف الحرب تمهيدا لإنهائها. ومع تسجيل يوم ثاني من الهدوء الحذر في حرب لبنان وشروع المفاوضات في سويسرا في ترتيبات أولية لتناول الملف النووي من كل جوانبه، لا تزال إسرائيل تعبر عن استيائها من مذكرة التفاهم ومن المفاوضات بين واشنطن

0: والشراب، ويجب فتح المصارف والدوار والقصر العدلي، وهناك أيضا يجب أن مياه علوك أن تأتي على الحسكة. منذ عام لم نشرب أي نقطة ماء.
1: كما يواجه موظفو القطاع العام أزمة حقيقية، خصوصا المتقاعدين منهم، حيث يضطرون إلى السفر شهريا إلى دير الزور أو دمشق لقبض رواتبهم وسط صعوبات في النقل وارتفاع التكاليف.
0: باعتبارنا متقاعدين عم نذهب إلى دير الزور ونواجه مشاكل عدة، يعني المتقاعد نصف راتبه على الطريق، إيجارات، وهناك أيضا الجسور مقطوعة في دير الزور. لذلك يجب فتح المصارف في محافظة الحسكة.
1: تؤكد شهادات المواطنين أن إعادة فتح المؤسسات الحكومية لم يعد رفاهية ولا خيارا سياسيا، بل أصبح ضرورة إنسانية وشرطا أساسيا لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في منطقة الجزيرة السورية. عطية العطية، الحسكة، مونتي كارلو الدولية.
2: الأرجنتين، ليونيل ميسي هدافا تاريخيا لكأس العالم، وعودة إلى فوز مصر وتألق محمد صلاح.
3: والتفاصيل مع كاس الدام صديق. صباح الخير.
4: صباح الخير. ليونيل ميسي الهدف التاريخي لكأس العالم على مر تاريخ البطولة، وذلك بعد تسجيله لهدفي منتخب بلاد الأرجنتين في مرمى النمسا بالأمس، لقاء لحساب الجولة الثانية للمجموعة العاشرة. قائد الألبي سيليستي سجل منتخب بلاده في الدقيقة 38 من يسارية جميلة مستفيدة من تمريرة ميدينا وتفويت أكثر من رائعة من المادة. الهدف حمل الرقم 17 في المونديال لميسي، ليحطم بالتالي رقم الألماني ميروسلاف كلوزا صاحب 16 هدفا كأكثر اللاعبين تسجيلا في كأس العالم. الهدف جاء بعد أن ضاع ميسي ضربة جزاء في الدقيقة 9. المباراة استمرت قوية في الشوط الثاني بين الجانبين، وتحصل ميسي على كرة قادة من خلالها هجمة مرتدة مررها لجوليان ألفاريز الذي انفرد بالمرمى، إلا أن كرته تصدى لها حارس النمسا قبل أن تعود بتمريرة إلى ميسي داخل المنطقة ليراوغ صاحب 39 سنة ويسدد في مرمى الفريق النمساوي. وعلى الرغم من ارتداد الكرة من الحارس والدفاع، إلا أن النجم الأرجنتيني تقدم بإصرار ليتعامل مع الكرة ويضعها قوية بين أقدام مدافع الفريق المنافس، مسجلا هدفه الخامس في البطولة الحالية معتليا صدارة الهدافين ومعززا رصيده القياسي بالهدف 18. ميسي كان قد سجل ثلاثي هاتريك في المباراة الأولى التي قاد فيها الأرجنتين للفوز على حساب الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، ويضمن بالتالي منتخب بلاده التأهل إلى دور الـ 32. ميسي بعد الانتصار بالأمس في غاية السعادة بهذا الانتصار، لم تكن مباراة سهلة، عملنا بجهد كبير وبتركيز ويمنحنا الفوز أريحية للتفكير بشكل أفضل في ما قادم. كل مباريات هذا المونديال تحظى بقدر كبير من الندية والضغط العالي، لذلك أنا في غاية السعادة بالخروج بالنقاط الثلاث من هذا اللقاء وبالنقاط الست من مجموع المباراتين وتأهل إلى الدور المقبل. النجم الأرجنتيني في مشاركة سادسة في كأس العالم ولعب 28 مباراة وسجل 18 هدفا. الأرجنتين إذن بست نقاط تعتلي صدارة المجموعة. اليوم تلعب البرتغال ثالثة المجموعة 11 والمتعادلة مع الكونغو الديمقراطية في المواجهة الأولى في نتيجة مفاجئة للبرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو الباحث عن هدفه الأول في هذه النسخة من المونديال. ويلتقي المنتخب البرتغالي بمنتخب أوزباكستان رابعة المجموعة بعد الخسارة في المباراة الأولى على يد المتصدرة منتخب كولومبيا صاحبة الثلاث نقاط. المنتخب الكولومبي من جهته يلتقي بالكونغو الديمقراطية في المجموعة 12. تلعب إنجلترا التي ضربت بقوة في المباراة الأولى برباعية على حساب كرواتيا الأسود الثلاثة في مواجهة المنتخب الغاني صاحب الثلاث نقاط. الفائز من جهته على بنما إنجلترا بقيادة المتألق هاري كين الذي سجل ثنائية في الجولة الأولى. كرواتيا من جهتها تسعى للتعويض على حساب بنما. من النتائج العربية البارزة، الفوز الأول لمنتخب مصر في كأس العالم الذي جاء على حساب نيوزيلندا لقاء لحساب المجموعة السابعة، ثلاثي عن طريق مصطفى زيكو، محمد صلاح وتريزيجيه، ويصعد بالتالي المنتخب المصري إلى صدارة المجموعة ب بأربع نقاط ويضمن التأهل لدور الـ32. محمد صلاح الذي توج نجم المباراة سجل هدفه

0: 68 مع مصر يقترب بالتالي بهدف واحد من الرقم القياسي لمدربي حسام حسن صلاح عن هذا الإنجاز.
1: شخصيا أن أنا أكون هداف التاريخ المصري دي حاجة أتشرف بيها، حاجة أنت مصري عارف أنها ما بتحصلش كتير، أول فوز لمنتخب مصر وأكون أحسن لاعب دي حاجة بالنسبة لي فخور بيها جدا. مصريين يعرفوا أكثر من أي حد تاني أنا بشتغل على نفسي قد إيه وتعبت قد إيه عشان أوصل لمكانة كبيرة، والحمد لله أن أنا محظوظ أن أنا بمر بحاجات هنبص عليها كمصريين حتى نقول دي فترة في شاب مصر طلع وخلينا نعيش فترة كويسة. أتمنى اللعيبة حمزة وعمر والناس اللي جاية كلها تقدر تعمل حاجات كده، مش عايز أنسى حد يعني، بس أنا سعيد جدا بالفترة اللي أنا عشتها مع المنتخب دي وسعيد جدا بالإنجازات اللي أنا حققتها الحمد لله.
0: المنتخب المصري والمنتخبات العربية والإفريقية المشاركة في كأس العالم، وكان ذلك في نسخة 1934، ويضمن التأهل التاريخي لأول مرة إلى الأدوار الإقصائية إلى دور 32 في هذه النسخة، ويتقدم بفارق نقطتين في صدارة مجموعة على حساب بلجيكا وإيران التي يلتقيها في الجولة الأخيرة. بإذن الله أخبار رياضية للقاء.

0: مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، ونستمر معكم في تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولي.
1: بعد نحو دقيقتين الآن موجز إخباري نتوجه بعده إلى العراق مع قصة حياة جديدة يرويها مراسلنا هناك حول امرأة حولت التنمر على حالتها إلى مشروع ناجح للتحكم بالتأتأة.
0: أخبار الثقافة بعد ذلك مباشرة مع زميلة لينا محمود،
1: ثم تأتي أخبار البيئة وهي مع كاردو.
0: نتناول فيها اليوم الأوضاع في فرنسا، الطقس الحار، وفرنسا في قلب موجة حرب تاريخية تضرب أوروبا، والموضوع الثاني التغير المناخي يضاعف مخاطر الإجهاد الحراري على سكان العالم.
1: ختام الساعة الأولى كالعادة بالنقاش هو إعادة اليوم، وفيه تطرح هجيرة بن عدة على ضيوفها السؤال التالي: محادثات سويسرا بين واشنطن وطهران، ما الذي تحقق؟
0: نشرة إخبارية مفصلة على رأس الساعة المقبلة، ابقوا معنا.

0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
1: مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
2: الرابعة والنصف صباحا في باريس.
3: أول موجز إخباري في فترتنا الصباحية أعده ويقدمه لنا سليمان ياسيني. صباح الخير
4: رولا. رضا، مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. قال محمد باقر قليباف كبير المفاوضين الإيرانيين إن طهران وافقت على إنشاء خط اتصال لتسهيل مرور السفن في مضيق هرمز، وذلك لتجنب أي صراع أو حوادث في هذا الممر المائي الاستراتيجي. قليباف أضاف أنه جرى خلال المحادثات في السويسرا الاتفاق على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، أموال قال دونالد ترامب إن إيران ستستخدم لشراء الغذاء حصرا من الولايات المتحدة. وأضاف الرئيس الأمريكي في تصريح لصحفيين أنه إذا لم تلتزم إيران باتفاقها أو إذا لم تتصرف بشكل لائق فإنه سيفعل ما يجب عليه فعله. هذا وأكد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن بلاده ستتأكد من أن أي إفراج محتمل عن أصول إيرانية لن يمول الإرهاب. هذا ويزور الرئيس الإيراني مسعود بجشكيان باكستان اليوم حسب ما أفاد مسؤولون إيرانيون، كما يتوجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى الإمارات والكويت والبحرين بداية من اليوم. في شأن اللبناني، بحث الرئيس جوزيف عون ونائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتشكيل خلية لفض النزاع في خطوة تهدف إلى ضمان تفادي حصول تصعيد جديد بين حزب الله وإسرائيل حسب المسؤول الأمريكي. إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بعد لقائه وزير الدفاع وقائد الجيش، قال في بيان عقب اجتماع أمني إن القوات الإسرائيلية ستواصل العمل على تحييد التهديدات التي تواجه جنود ومواطني إسرائيل وتدمير البنية التحتية للجماعات المسلحة والحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. إلى ذلك من المقرر أن تبدأ إسرائيل ولبنان جولة جديدة من المحادثات في واشنطن بداية من اليوم. أصدرت محكمة ليبية حكما بالسجن 7 سنوات بحق رئيس الشرطة القضائية السابق أسامة المصري نجيم، الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق بيان للنيابة العامة. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بعد إعلان الأخير استقالته، قائلا إنه أضر بنفسه كثيرا وذلك بسبب قضايا الطاقة والهجرة وإدارته للعلاقات مع واشنطن حسب ترامب. نهاية الموجز، عودة إليك رولا.
3: شكرا لك سليمان. نتوجه الآن إلى العراق مع قصة حياة جديدة يرويها لنا من هناك مراسلنا أحمد فاضل.
5: إثر صدمة تعرضت لها في سن 9 عانت جنان أكرم من التلعثم بالكلام أو التأتأة لتأخذ حياتها مسارا آخر أثر بشكل كبير على حالتها النفسية، لا سيما مع حالات التنمر التي تعرضت لها على مدى سنوات الدراسة.
6: بدأت رحلتي ويا التأتأة من صدمة طفولة بعمر 9 سنوات تقريبا صف 3 ابتدائي، صار وياي موقف بالمدرسة، خفت من معلم بطريقة كانت ترهيب كلش قوي، وما عرفت شنو الطفلة ما قادرة أتحمل هي شي خوفة، لذلك الخوفة صارت نتيجتها أو ردت فعلها تأتأة، صارت عندي الوداية فقدت النطق. بعدها ورا فترة ورا يومين تقريبا الثالث رجعت أتكلم، بس كان الكلام عندي كلش صعب.
5: في مرحلة الدراسة الجامعية قررت جنان الرد على حالات التنمر التي تتعرض لها بقدرتها على التحكم بالتأتأة التي عانت منها منذ الطفولة.
6: أجى قرار التغلب على التأتأة من موقف تنمر بعمر 21 سنة، بأول سنة جامعية بالنسبة لي. أنا كنت دائما أسكت، ما جاوب اللي يتنمر علي، أتركه يتنمر علي دائما، كنت دائما أخاف أجاوب الأشخاص. لذلك لما قررت أنه أنا خلاص لازم أضع حد، هذا الحد بس مو بس ويا الناس، حتى ويا نفسي، وبلشت رحلتي بالبحث شلون أقدر أعالج الموضوع.
5: خاضت جنان المواجهة مع ذاتها حتى تغلبت على التأتأة بعد مقدرتها على التحكم بها، وهنا قررت أن تستمر المواجهة وتمد يد العون لكل من عانى من التأتأة وفي أي مرحلة عمرية كانت، وفق برنامج تدريبي أطلقت عليه اسم تنفس.
6: مشروع تنفس اجى من ايماني بانه التغيير ما يشمل جنان فقط، جنان عانت من التأتأة كلش هوايه، لذلك اجت فكره هذا المشروع انه مثل ما اني قدرت اساعد نفسي، اني لازم همنا اساعد الاشخاص الاخرين. فكرت اساسا تنفس تستند على انه التأتأة دائما تحتاج الى تنفس منتظم، لذلك اني كلمه تنفس هي امر واضح وصريح للشخص المقابلي أنه أنت تحتاج تتنفس براحة. دربت إلى الآن تقريباً أكثر من 350 شخص، نتائج عظيمة كانت، من ضمنهم فريقي.
5: الصدمة التي تعرضت لها جنان في طفولتها جعلتها اليوم امرأة ملهمة، وصار برنامجها تنفس الذي أطلقته مؤخراً ملاذاً آمناً لمن يعانون من التأتأة. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
2: نتابع معكم الآن أخبار الثقافة.
3: نشرة ثقافية تقدمها لينا محمود وتحاورها هجيرة بن عدة.
7: أنتم في الاستماع إلى الظهيرة، تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، والآن إلى أخبار الثقافة أعدتها وتقدمها لينا محمود. مرحبا لينا.
8: مرحبا هجيرة، وأبدأ هذه الأخبار الثقافية بخبر عن الفنان الفرنكو مغربي المهدي لارجو، والذي سيؤدي عمله الفني هنا في باريس بعد أيام إلى جانب سيزار قاسي، مبتكر مشروع هلو دارلين، والذي يغوص في عالم موسيقى الكاونتري. فما ملامح هذا المتمرد والذي يقدم على مدى ساعة من الزمن تجهيزه الفني، والذي يحمل عنوان مسلم كوبوي؟ دعونا نتعرف إلى ذلك.
9: أشدد على الهوية الدينية بمشروع مسلم كوبوي، لأن بعض الأشخاص يقولون لي أنت الكوبوي العربي، وأنا هنا أجيب لا أبداً، أنا الكوبوي المسلم، لأن الكوبوي المسلم ولد من فكرة البديل العظيم الذي تحدث عنها رولان كامو في مؤلفه الذي صدر في عام 2010، والذي يقول فيه إن الإسلام أو المسلمين يحتلون الغرب من خلال نسبة إنجابهم الكبرى، وهذا ما دفعني للتدقيق في هذا التحليل والرؤية. بنظري البسيط والشخصي ليس كل العرب مسلمين، أنا شخصيا كبرت في إيطاليا وكنت ألقب بالمغربي، وعندما أتيت إلى فرنسا أصبحت عربي، واليوم هويتي تتأرجح ما بين العربي والمسلم.
8: الشكر لمهدي لارجو، مؤدي تجهيز مسلم كوبوي في فضاء كارتيلاج هنا في باريس. في هذا العمل الكثير من الرومانسية والالتزام، وأيضا سرد لحياته ما بين المغرب، إيطاليا وفرنسا.

0: إلى فنان آخر الآن، إلى عمل المؤلف عوض عوض.
1: البطل ما بيموت هو العمل الإخراجي الأخير لعلي الخالدي، والذي سيقدم على خشبة مسرح المدينة في بيروت في عرض واحد بعد مجال فنزويلا، طرابلس وبيروت، وهو من أداء وكتابة عوض عوض. يغوص هذا العمل في قصص التهجير والحب والكفاح والخسارات ما بين لبنان وفلسطين، إذ تصبح التجربة الفردية ذاكرة جماعية واجتماعية تستعيد أثر النكبة والاقتلاع، كما أن العمل يطرح أسئلة عن الإرث الذي ينتقل بين الأجيال. البطل ما بيموت هو حكايات عن المنفى والبحث المستمر عن معنى الوطن.

0: خوفنا.
1: وتختمين أخبار الثقافة بخبر عن الفن الرابع.
2: انطلقت فعاليات الدورة 38 من مهرجان الدوحة المسرحي، وذلك بمشاركة ما يقارب 5 عروض محلية. ومن هذه الأعمال المتنافسة مسرحية الأنقاض، وهي من تأليف ياسر الحسن وإخراج فالح فايز. وهناك أيضا مسرحية المدينة الفاصلة من تأليف طالب الدوس وإخراج يوسف الملا، إضافة إلى الهر الأسود وهي من تأليف وإخراج شعيل الكواري. ولا تقتصر الفعاليات هجيرة على العروض المسرحية، إذ يتضمن البرنامج سلسلة من الندوات الفكرية والتطبيقية، إلى جانب إصدار كتاب يوثق أبرز الأنشطة والفعاليات.

0: الجولة الثقافية. باي باي.
1: شكرا لك لينا محمود.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: ومن مونتي كارلو الدولية نواصل تقديم فقراتنا الصباحية المتنوعة، ونرحب بكل من انضم الآن إلينا. وصلنا إلى أخبار البيئة. رضا، فرنسا في قلب موجة حر تاريخية تضرب أوروبا.
3: نعم، رولا، تشهد أوروبا موجة حرة شديدة تعد من الأقوى خلال السنوات الأخيرة، فيما برزت فرنسا بوصفها أكثر الدول تضررا مع تسجيل درجات حرارة قياسية واتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تداعيات الطقس الحار. وأعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية حالة التأهب القصوى، اللون الأحمر، في 54 إقليما، وهو رقم غير مسبوق، شمل نحو 38 مليون شخص، بينما وضعت أقليم أخرى تحت الإنذار البرتقالي. وسجلت عدة مدن فرنسية درجات حرارة قياسية بلغت 43.3 درجة مئوية في شاتو ميون و 41.9 درجة في بوردو، كما سجلت البلاد أعلى متوسط حرارة لشهر يونيو في تاريخها.
1: وما هي الإجراءات والتداعيات الناتجة عن موجة الحرارة هذه؟
3: أجبرت الظروف المناخية السلطات على إغلاق 1342 مدرسة ومؤسسة تعليمية واتخاذ تدابير خاصة لحماية العمال، خصوصا في قطاع البناء والأعمال الميدانية. كما سجلت حوادث مأساوية مرتبطة بالحرارة، من بينها وفاة 13 شخصا غرقا أثناء محاولتهم الهروب من الحر بالسباحة، إضافة إلى وفاة طفلين تركا داخل سيارة تحت أشعة الشمس. وامتدت موجة الحر إلى دول أوروبية أخرى، حيث شهدت إسبانيا والبرتغال وبريطانيا وبلجيكا وهولندا درجات حرارة مرتفعة بشكل غير اعتيادي، مع إلغاء رحلات قطارات وإغلاق مدارس وإصدار تحذيرات صحية واسعة. ويحذر العلماء من أن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري يساهم في زيادة تكرار موجات الحر وشدتها، ما ينذر بمزيد من الظواهر المناخية المتطرفة مستقبلا.
1: والتغير المناخي رضا يضاعف مخاطر الإجهاد الحراري على سكان العالم.
3: كشفت دراسة نشرت في مجلة نيتشر كلايمت تشينج عن ارتفاع ملحوظ في أعداد الأشخاص المعرضين لإجهاد حراري خطير حول العالم خلال العقود الخمسة الماضية نتيجة تزايد تأثيرات التغير المناخي. وأظهرت الدراسة أن موجات الحر الشديدة باتت أكثر تكرارا وانتشارا في مختلف القارات مقارنة بسبعينيات القرن الماضي.
1: وما حجم الزيادة في عدد المعرضين للإجهاد الحراري رضا؟
3: أوضحت هذه الدراسة أن نسبة سكان العالم الذين تعرضوا ليوم واحد على الأقل من الإجهاد الحراري القاسي ارتفعت من 16% في السبعينيات إلى 22% في عام 2024، ما يعني أن نحو مليار شخص إضافي باتوا عرضة لمخاطر الحرارة المرتفعة. وأشار الباحثون إلى أن الإجهاد الحراري قد يسبب الجفاف والإغماء واضطرابات عصبية ومشكلات صحية خطيرة، كما امتدت أثاره إلى مناطق لم تكن تشهد هذه الظاهرة سابقا مثل بريطانيا والدول الإسكندنافية. وحذرت الدراسة من استمرار هذا المنحى مع تواصل موجات الحر العالمية، خصوصا في أوروبا التي تشهد ارتفاعا متزايدا في درجات الحرارة.
2: الآن غدا، بعد الإلغاء والتأجيل والتقليص، تعيش المهرجانات الصيفية في المنطقة العربية تحت ضغط الأزمات المتصاعدة. فكيف تغيرت خريطة المهرجانات في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية؟ وهل ما زالت تشكل ضرورة ثقافية وفنية؟ الآن غدا مع طارق حمدان، الثلاثاء في 23 من يونيو، 11 صباحا بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
4: مونتي كارلو الدولية.
3: الرابعة وخمسون وأربعون دقيقة صباحا في باريس. تذكير بأبرز عناوين الأخبار مع كيرولا.
1: طهران تنفي تصريحات أمريكية حول الموافقة على عودة مفتشي الوكالة الذرية إلى أراضيها. الرئيس اللبناني يتلقى اتصالا من فانس حول وقف إطلاق النار عقب محادثات سويسرا. ترامب ينتقد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بعد إعلان استقالته. نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعات الدول العربية. واشنطن تحذر من خطر فظائع جماعية وشيكة في مدينة الأبيض السودانية. موجة الحر تتفاقم هذا الأسبوع في أوروبا.

0: وإليكم الآن إعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية
1: مع هجيرة بن عدة وضيوفها. والموضوع السؤال: محادثات سويسرا بين واشنطن وطهران، ما الذي تحقق؟
2: بعد ساعات طويلة من المفاوضات المكثفة في منتجع بورغنشتوك السويسري، أعلنت واشنطن وطهران التفاهم على خريطة طريق تمتد 60 يوما تتضمن بدء محادثات فنية فورية حول تنفيذ مذكرة التفاهم مع تفاهمات أولية بشأن لبنان وأمن الملاحة في مضيق هرمز. لكن هذا المسار لا يزال هشا، خصوصا مع استمرار التحفظ الإسرائيلي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد أن قواته تبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة، فيما دعا وزير الأمن القومي إتمار بن كفير إلى تصعيد واسع، معتبرا أن الاتفاق يقيد حرية إسرائيل. للنقاش استضيف الدكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات في القاهرة، والدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية. أهلا بكما.
3: أهلا أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أبدأ معك دكتور هاني، ما الذي يمكن اعتباره اختراقا حقيقيا في هذه الجولة؟
3: مساء الخير، تحياتي لحضرتك وهي السيد خطار وهي السادة المتابعين الكرام. يعني خلينا نقول أن جملة ما حدث خلال الأيام الماضية وبالأمس تحديدا بيجعل هناك نوع من التفاؤل الحذر فيما يمكن أن يتم التوصل إليه، على اعتبار أن ما تم التوافق عليه من المخرجات يتضمن وجود لجنة رفيعة المستوى تكون معنية بتنسيق المواقف وتنظيم عملية التفاوض، ألاوة على اللجان الرقابة والمتابعة وبعض اللجان الفنية المتخصصة سواء المتعلقة بالبرنامج النووي أو الملف الاقتصادي ورفع العقوبات أو غيرها من المسائل السياسية والأمنية. ويمكن جزء مما خرج به الاجتماع هو تثبيت مرحلة التفاوض وعملية عدم التصعيد العسكري، وأيضا التأكيد على جملة من المقررات المتعلقة بإدارة المسائل العالقة والمتوترة والقابلة للتفخيخ، وهي مسألة مضيق هرمز وأيضا التصعيد على الجانب اللبناني. وبالتالي جملة ما تم التوصل إليه هو مرضي ويشكل الخطوط العريضة للمرحلة القادمة، لكن بالتأكيد سنكون بين نوعية من التوترات الجديدة المتعلقة ببعض الأمور الخاصة ربما بانسحاب الوفد الإيراني جراء بعض التعقيدات، وده أمر قابل للتجدد وسنشهد توترات، ولكن بالتأكيد هناك إرادة من الطرفين لاستكمال مسار المفاوضات.
2: دكتور خطر، فيما يتعلق بالجزئية، جزئية لبنان، نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس قال منذ قليل بشأن لبنان بأن هذا الموضوع سيكون موضع نقاش مستمر، كيف تقرأ هذا التصريح؟
4: بالطبع موضوع لبنان الآن قضى بعناية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هي في نفس الوقت موجودة في آليتين تنسيق، آلية تنسيق مع إيران وقطر في الموضوع اللبناني، وفي نفس الوقت لأنها ترعى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل هي موجودة على الخط ما بين إسرائيل ولبنان، وهناك مفاوضات غدا في واشنطن. هذا يعني أن ما لم تتمكن به الولايات المتحدة الأمريكية خلال المفاوضات المباشرة مع لبنان من القيام بضغط على إسرائيل للقيام بخطوات ملموسة تمكنت أخيرا به، لأن إيران ضغطت وانسحبت من المفاوضات وهددت بإغلاق مضيق هرمز. كل هذا يعني أن لبنان مطروح دوما للمساومة، وساحة تصفية الحسابات هو المختبر. ولاحظنا كيف أن الرئيس ترامب بين فينة وأخرى يطرح من جديد مسألة تلزيم لبنان لسوريا كما حصل في الماضي على أيام الرئيس الراحل حافظ الأسد. إذن موضوع لبنان حساس، واليوم كان هناك اتصال ما بين فانس ورئيس الجمهورية اللبنانية، وكذلك الأمر رئيس الوزراء القطري ورئيس الجمهورية اللبنانية، وأعتقد أن هناك إمكانيات للتنسيق بين هذه المسارات من خلال الجهد الأمريكي. موضوع لبنان يرعاه روبيو في واشنطن، وفانس الآن يرعى المفاوضات مع إيران. سنجد الصرارة إذا لم يكن هناك أيضا من أجنحة داخل الإدارة الأمريكية في هذا التنسيق.
2: دكتور سليمان، نتنياهو يصر على البقاء جنوب لبنان، والأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يرفض أي منطقة أمنية إسرائيلية. يمكن للميدان أن يفجر المفاوضات؟
3: يعني بالتأكيد الميدان قادر على تفجير المفاوضات إذا ما كان هناك العديد من العوائق. ويمكن خلينا أقول إن الجانب الإسرائيلي في حالة ترقب، هو غير راضي نتنياهو على جملة المسارات الوصول لاتفاق أصلا، ومسألة تحييد الجبهة اللبنانية وتضمينها ضمن الاتفاق، وبالتالي ده بيشل حركة وخطط نتنياهو الذي يعاني ليس فقط على المستوى الخارجي ولكن قد يقابل بمواجهة صعبة فيما يتعلق بالانتخابات الداخلية. وبالتالي هو يعني بيمر بمرحلة إذعان الرئيس ترامب، لأن ليس لديه أدوات للهروب أو المراوغة في هذا التوقيت. وهو يعني جيد أن فترة 60 يوم قد تقابل ببعض البنود المفخخة أو بعض التعثر الذي يمكن استخدامه أو أقدام حزب الله أو بعض الأطراف على بعض الخطوات الغير مدروسة، وده قد يشكل بيئة خصبة لاستعادة التصعيد. وبالتالي شايف أن نتنياهو سيحاول مراقبة الموقف، ربما لا يحاول الصدام مع رئيس ترامب في هذا التوقيت، لكن هو سيصيغ أولوياته وخطوطه الحمراء مع الوقت إن لم يكن هناك أمل أو إذا تصادمت الأهداف ولم يعد هناك تطابق، فهو سيبحث عن بعض وهامش من التحرك بمفرده، وسيكون عليه مواجهة تداعيات ذلك مع الجانب الأمريكي. لكن بالتأكيد هناك مسار هش وقابل للتصعيد، ونتنياهو يتحين الفرصة لكن ليس لديه الجرأة والشجاعة في هذا التوقيت.
2: دكتور خطار بن كفير دعا عمليا إلى توسيع الحرب في لبنان، يعني هل هناك انقسام داخل إسرائيل حول التعامل مع هذا الاتفاق؟
5: بالطبع هناك انقسام، هناك متطرفين في إسرائيل، ساموتريتش كما بن كفير وغيرهم، هم يدعون لمجابهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن نتنياهو أعطى تعليماته على ما يبدو لهؤلاء بعدم المبارزة الشخصية مع الرئيس دونالد ترامب. هذه أيضا تصريحات انتخابية، لكن من يقرر في النهاية هو نتنياهو. وهذا الموضوع كما قال الزميل الكريم، هو الآن نتنياهو مضطر للإدعان لترامب بانتظار التطورات كي يناور وكي يعود ل محاولات أخرى، وسنرى ماذا سيحصل. المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل ستكشف فعليا عن إمكانية بدء انسحاب إسرائيلي تدريجي أو جزئي، ما يسمى بالمناطق التجريبية. كل هذا سيكون موضع الاختبار في الأيام والأسابيع القليلة القادمة.
2: دكتور هاني سليمان، إنشاء خط اتصال مباشر في هرمز هل يكفي لمنع انفجار جديد؟
3: يعني بالتأكيد هذه الآلية تشكل ضمانة فيما يتعلق بمسألة منع الانفجار. ما تم التأكيد عليه هو تثبيت مذكرة التفاهم وبنودها وحالة الاستقرار، منع أي تفاقم أو هزة فيما يتعلق بالبنود الأكثر حساسية، وهو مضيق هرمز وتهديد إيران بإغلاقه بشكل أو بآخر. وبالتالي هناك آلية للتثبيت ومناقشة أي تطورات فيما يتعلق بمستجدات مضيق هرمز، على وعلى الجزء الآخر المتعلق بالجبهة اللبنانية. ويمكن ده كان مقترح من الوسطاء، الوسيط الباكستاني والقطري، حتى لا يواجه المسار بنوع من الانفلات أو الخروج على عجلات المسار الرئيسي نتاج أي توترات، وبالتالي ما يجعل مسار المفاوضات هش. هذه الإجراءات لتثبيت وتأكيد الخطوط العريضة، التأكيد على أن مسار المفاوضات يجب ألا يتم إعاقته من جانب أي تصرفات أو سلوك، وإن هناك رغبة وإرادة من الأطراف على استكمال هذه المسارات. وبالتالي هذه الآلية هي ضمانة لتأكيد الاستقرار الإقليمي كأولوية، ومحاولة ربما إفقاد وعزل أي مؤثرات خارجية سواء نتنياهو أو غيره من مسار المفاوضات، بما يشكل ضمانة لاستمرار الجهود وعدم وجود تعقيدات في المشهد أو تأثره بأي عدوى أو أي تأثيرات هامشية.
2: دكتور خطار، تخفيف العقوبات والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة، هل هذا ثمن سياسي تدفعه واشنطن لضبط المنطقة؟
5: يعني نعم، منذ البداية عندما كانت نتذكر إيران تقول أنها لن تتفاوض، وبالأمس إيران رفض وفدها حتى مصافحة الوفد الأمريكي. يعني هناك عوائق، هناك تاريخ صعب بين البلدين، وهناك عقوبات مستمرة وحجز أموال منذ عشرات السنوات. لذلك كان هذا الشرط، وعلى ما يبدو قطر التي وضعت اللمسات الأخيرة وعندها 12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المعلقة غير المجمدة، أي هي أموال أصلاً آتية من كوريا الجنوبية لصالح إيران من أموال بيع النفط حجزتها الولايات المتحدة في قطر، والآن سيتم الإخراج عنها. لا أدري كم هي الكمية في الفترة الأولى، 6 مليارات أو 12 مليارا. الأهم أن هناك نوع من أعطاء ضمانات أمريكية للإيرانيين بأنهم جديين وبأنهم فعلا سينفذون الجزء المتعلق بهم حول العقوبات، وهذا ما يهم إيران لأن وضعها الاقتصادي لم يعد يتحمل، هو منهك تماما، هناك رواتب لا تدفع، هناك ملايين الناس تحت خط الفقر في إيران.
2: دكتور هاني سليمان، يمكن أن يتحول هرمز من ورقة ضغط إيرانية إلى ورقة تفاهم مشتركة؟
6: بالتأكيد هو قابل أن يتحول إلى ورقة تفاهم إذا ما خلصت جميع الأطراف إلى آلية متوافق عليها في هذه المسألة، على اعتبار أن هناك مصالح يريدها كلا الطرفين. الرئيس ترامب يحاول الخروج من هذا المأزق بالوصول للاتفاق والخروج الآمن من هذه الحرب، علاوة على أن الجانب الإيراني دايما مهتم، وده ممثل في طبيعة عناصر الوفد الإيراني من العناصر الخاصة بوزارة النفط والبنك المركزي، بما يعطي أولوية إيرانية للمكاسب الاقتصادية سواء رفع العقوبات أو الأموال المجمدة أو فيما يتعلق بآلية التعويضات أو آلية التعاون الموجودة. وبالتالي كل هذه إغراءات إيرانية قد تقدم بعض التنازلات أو قد تتراجع عن بعض الأهداف التي تحاول الوصول إليها في مقابل تثبيت هذه الحزم وهذه المكاسب. فأنا شايف أن كل الأوراق قابلة للتنازل بحذر في ظل وجود ضمانات وفي ظل حصول على مكاسب في اتجاهات أخرى، فإيران تتعامل ربما بالتوازن ما بين الأيديولوجيا والبرامج.

0: صار برنامجها تنفس الذي أطلقته مؤخرا ملاذا آمنا لمن يعانون من التأتأة. أحمد فاضل، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى الفقرة الأخيرة في صباح مونتي كارلو الدولية
2: مع النشرة العلمية وإلي أيوب.
1: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وتتضمن من عناوين: الحر حر ولو بالظل في ظل ثاني موجة حر تضرب أوروبا الغربية في أقل من شهر. المختبر الياباني المتخصص في الصوتيات تشيبا أونكن نشر مجاناً 3 تهويدات تساعد الصغار على النوم. طبق الناتو الياباني غذاء خارق كسائر الأطعمة والمشروبات المخمرة. مع حلول أول أيام الصيف عاشت فرنسا واحداً من أحر أيامها المسجلة، لتعلن السلطات حالة التأهب القصوى من المستوى الأحمر في 49 مقاطعة تمثل نصف البلاد، إذ لم يسبق أن وضع هذا العدد الكبير من المقاطعات تحت تحذيرات موجات الحر الحمراء في وقت واحد. كسائر بلدان أوروبا الغربية تواجه فرنسا موجة حر شديدة وتاريخية غير مسبوقة، تجاوزت درجات الحرارة فيها 42 درجة مئوية في الظل، وهو رقم قياسي لهذا الوقت من العام، علما بأن درجات الحرارة ستبقى عند هذه المستويات حتى يوم الجمعة على الأقل، مع تجاوز المعدل الموسمي بمقدار 15 درجة مئوية في العديد من المناطق. الحر الشديد يجعل النوم العميق مسألة صعبة لتستفحل اضطرابات النوم لدى البالغين والأطفال. يزعم المختبر الياباني المتخصص في الصوتيات تشيبا أونكن أنه طور الصوت المثالي لمساعدة الصغار على النوم. الموسيقى الحلمة التي سنستمع إليها بعد قليل استوحيت من التهويدات أو الأغاني التي يراد بواسطتها حمل الطفل على النوم، ولقد حققت تلك الموسيقى نجاحاً باهراً بعدما أقبلت العائلات اليابانية على استخدامها بشكل واسع بهدف تهدئة الأطفال وتحضيرهم للنعاس.

لحد الساعة طور المختبر الياباني المتخصص في الصوتيات شيبا أونكن 3 مقطوعات موسيقية تساعد الأطفال على النوم، وكان أتاحها مجاناً من على موقعه الإلكتروني. تستغرق كل مقطوعة موسيقية حوالي 14 دقيقة، وتبدأ المقطوعات كتهويلة كلاسيكية قائمة على لحن بسيط ونغمات عالية لا توجد فيها كلمات، إنما تحضر فيها بين الحين والآخر أصوات الأمواج والأنفاس المطمئنة. الباحثون اليابانيون يطلقون على أصوات الأمواج والأنفاس الحاضرة في التهويدة بما يسمونه الضوضاء الوردية، أي أن مقطوعاتهم الموسيقية المساعدة على النوم تتواجد فيها ضوضاء تتزامن إيقاعياً مع معدل تنفس أحد الوالدين، ما يضفي شعوراً بالهدوء على الأطفال ويساعدهم على النوم بعمق. الأطعمة والعصائر المخمرة، من الملفوف الكوري المخمر كيمشي إلى الشاي المخمر كومبوتشا وسواها، ازدادت شعبيتها العالمية في السنوات الأخيرة في ظل سعي الأمريكيين بشكل خاص إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي بعد جائحة الكوفيد-19. الاستهلاك المنتظم للمأكولات والمشروبات المخمرة الغنية بالألياف والبروتين ارتبط بتقوية جهاز المناعة وتحسين الهضم وزيادة كثافة العظام. إلى قائمة الأطعمة المخمرة التي تستمر في شق طريق لها نحو العالمية لكونها توصف بالغذاء الخارق سوبر فود، انضم طبق ياباني هو الناتو، الذي ازداد فضول الأجانب لتذوقه ومعرفة ما إذا كان سيئا

0: كما يقال. يصنع الناتو الذي هو طبق الفقراء من فول الصويا المخمر، ولا يزال هذا الطبق التقليدي الياباني الغني بالبكتيريا المفيدة عنصراً أساسياً على مائدة الإفطار، إلى جانب فوائده الصحية المزعومة. لطالما حظي الناتو بشعبية كبيرة في اليابان لسعره المعقول جداً، لكن أحدث الإحصائيات التجارية تشير إلى أن صادرات اليابان من فول الصويا ارتفعت 3 مرات منذ العام 2017 لتتصدر الصين والولايات المتحدة قائمة الدول المستوردة. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكراً لمن تبعها وإلى اللقاء.
1: مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة.

0: بوقع هذه الأغنية الجميلة نكون قد وصلنا إلى نهاية فترة صباح مونتي كارلو دولية. رافقني ورافقكم أيضا رضا جودي.
1: شكرا لك محمد بوشيبة، كما كانت معنا زميلة رولا أبي حيدر في تقديم نشرات الأخبار. لميس زين الدين قدمت لنا قراءة في الصحف، سليمان ياسيني قدم لنا المواجيز، سليم فريني كان معنا في التنسيق، وثنائي فابيان فيرجيلي وفالونتا بلون على الهندسة الصوتية. اللقاء يتجدد غدا صباحا في تمام الرابعة صباحا بالتوقيت الفرنسي.
0: برامج مونتي كارلو الدولية متواصلة، وبعد الموجز مباشرة الموعدكم اليومي. كافي شو من إعداد وتقديم اليوم حنان عبد الله ونعمة مطر
1: المطري. أحلى وأمتع الأوقات نرجوها لكم.
0: إلى اللقاء.

0: مكثفة. أبرز زيارة الرئيس مسعود بزشكيان إلى إسلام أباد وتوجه رئيس البرلمان برفقة وزير الخارجية إلى سلطنة عمان. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام رسمية أن نائب وزير الخارجية الإيراني أعلن اليوم عن اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بواسطة قطرية وباكستانية. إلى ملف لبنان، حيث بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في اتصال هاتفي تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل وتشكيل خلية لفض النزاع في خطوة تهدف وفق المسؤول الأمريكي إلى ضمان تفادي حصول تصعيد جديد بين حزب الله وإسرائيل. لنستمع لمداخلة مراسلنا نقول النصيف من بيروت، كان معنا في نشرة سابقة في فقرة مباشر مع مراسل.
2: هذا الاتصال الأمريكي الرفيع المستوى هو الأول لمسؤول أمريكي كبير منذ إعلان الاتفاق الأمريكي الإيراني، ما يشير إلى أهمية الدور المعطى للبنان سواء في استمرار الرعاية الأمريكية للمفاوضات مع إسرائيل أو عبر طرح لبنان بندا في مفاوضات سويسرا، علما أن طهران، وهذا ما لا يكف حزب الله عن ترداده، أنها هي أي طهران وراء فرض وقف النار في لبنان، فيما لم يعطه الأمريكيون للرئيس اللبناني بعد 4 جولات من المفاوضات إلى أن اقترر وقف النار بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وأوشك أن يعطل مفاوضات سويسرا لو لم يصل إلى تثبيته يوم السبت الفائت. ذلك ما حمل الرئيس اللبناني جوزيف عون على القول أمس إنه يرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب، لكنه يرفض التدخل في شؤون لبنان لأنه بلد ذو سيادة ولا أحد يفاوض عنه، وهي إشارة صريحة إلى رفض لبنان ثنائية وضعه على الطاولة أي تفاوض في آن أي في سويسرا وواشنطن، مع تمسكه بأنه هو الذي يفاوض عن نفسه انتحار القوات الإسرائيلية من أراضيه.
1: في بريطانيا، تتجه الأنظار إلى السياسي المخضرم أندي بيرنهام الأوفر حظا ليصبح 7 رئيس وزراء في البلاد خلال عقد، وخلفا لكير ستارمر الذي أعلن استقالته بعد أشهر من الضغوط داخل حزب العمال. وفي أخبار المونديال، وفي سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، حجزت الجزائر مقعدها إلى الدور الثاني بفوزها على المنتخب الأردني. بهذا الخبر الرياضي ننهي مستمعين الكرام هذه النشرة وعودة إلى كفي شو.
3: شكرا.

0: صباح الورد،
1: صباح النور،
0: صباح الفل والياسمين،
1: صباح العنبر،
0: أيوة، والمسك هيك والروائح الجميلة،
1: العود
0: جدا،
1: العود والعنبر والعطور
0: كلها إلكم مستمعينا ومستمعاتنا.
1: اليوم شو نوعية البرفان اللي حطها هي نعمت؟
0: عود، أنا عود،
1: عود
0: مع شوية ورد اليوم.
1: مع شوية ورد، وردة حاطة ورد، الوردة حتاكل منك حتة هنا.
0: أي تغزلي تغزلي.
1: أي أي
0: أي أي أي أي أي صباحكم يا رب يكون كله تفاؤل وخير، وهذا اللي بنتمناه طبعاً.
1: يس.
0: الأوضاع أكيد عمالها بتتحسن، وهلا بكفي إنه الشمس بتخفف ربما في بعض الأحيان من ما بداخلنا، مش في السماء زرقاء، ومنتخباتنا عمالها بتلعب وتبدع رغم يعني
1: حيو لاعبين أيوة. مع الأرجنتين حي، وميسي راح يبعثوا له إيميل من الأردن ويقولوا له إن شاء الله يوم المباراة ما إلك دخل، خلي اللعيبة يلعبوا مع الأردن،
0: أو بنبعث للفندق اللي موجود فيه ميسي
1: والله
0: يطعموه شغلة أو هذا
1: ينام.
0: يعني ينام لبعد المباراة. عرفت علي؟ لبعد المباراة يصحى. خلينا نشوف كل ذلك إذا كل ذلك بكفي. شو بعد قليل راح نكون مع مدونة اليوم بقلم غادة عبد العال.
1: يس أصدقاء، لا تنسوا أيضا كوتشنج اليوم، نتحدث عن ماذا يكمن وراء غضب الأم، مدرب الذكاء العاطفي تاتوم خمش ستكون معنا هذا الصباح.
0: تاتوم خمش، إذا من الأردن
1: أنا
0: خمش،
1: أنا مش عارفة لا خمش ولا خمش، المهم أنا خمش خاء وميم وشين.
0: لا شفت رقم أردن خمش مع كورونا بالجمبري اليوم، مع كورونا بالجمبري
1: يعني.
0: لما شفت مصر جمبري، أيوة كل واحد يعني يفهم.

0: كل واحد عنده تخصص معين.
1: احنا
0: متخصصين شفتي، احنا جدا متخصصين.
1: اليوم رح نكون مع الشيف سلمى رمضان، بعد ذلك جولة على موقع مونتكارلو الدولية، وأحد طبعا زملائنا رح يجي ورح نتحدث عن طبعا ما كل ما هو مكتوب، بعض ما هو مكتوب على موقع مونتكارلو الدولية. يليها في الساعة الثالثة
0: مساحة حرة، سهى جبنتاني المسؤولة الإعلامية عن معرض موكا للقهوة المقام في السفارة اليمنية بباريس، ضيفة استوديوهات مونتكارلو الدولية، ستأتينا بحديث عن القهوة. يمكن أن تأتينا بالقهوة أيضا.
1: أنا كنت أقول
0: خلاص يا نعمة، فهمت والله فهمت، ولا يهمك يا نعنوع ولا يهمك، قهوة بالهيل اليمني.
1: يلا كل ذلك في كافي شو، سنتحدث عن القهوة، سنتحدث عن هذا المعرض، سنتحدث ماذا تعني القهوة لليمن اللي هي معروفة جدا في اليمن، ولماذا هي متميزة في اليمن، هي الأرض، هل هو الخليط اللي بقوموا فيه، كل ذلك في كافي شو. وأيضا هناك كواليس المونديال، حنان مع وديع فيعاني وآخر التطورات وآخر المباريات، كل ذلك في كافي شو، يا ريت تبقوا معنا.

0: إذن دانس افيك مو، ارقص معي وارقصوا معنا في هذا اليوم. ويبدو أن هناك رقص دائم في مباريات كأس العالم، لأننا نرى المشجعين ونرى حتى اللاعبين يعني في لعبهم هناك رقص يعتمد طبعا على الفريق كيف يلعب. هناك طبعا درجات حرارة مرتفعة، اعذرونا، في أوروبا كلها، وهنا في فرنسا يعني الأجواء صعبة جدا يا حنان.
1: درجات الحرارة مرتفعة جدا يا أصدقاء،
0: وليس هناك أي شيء معمول. حنان عمالة مش طايقة يعني،
1: أنا والله مش طايقة،
0: بدأت في لها حل لهذا
1: واقعيين يعني يا أصدقاء. ما حكذب عليكم وأقول لكم ها درجة الحرارة حلوة، لا لا لا لا، ما تنام أنت تعبان، مش نايم ولا بتنام ولا بتتغمض عيونك. هاي
0: وبصراحة هي مختلفة عن درجات الحرارة في بلداننا، يعني درجات الحرارة في بلداننا 40 أكيد بيكون الوضع صعب، ولكنه بيكون هيك يعني معظم الأحيان بيكون سك بنسميه اللي هو ناشف. يعني هون لا، في عنا رطوبة، في عنا تلوث بطريقة مش طبيعية، يعني فيش هواء، ما في هواء، بتقدرش تتنفس، وبتحس حالك يعني هيك مش عارف الإحساس، ما هو الإحساس،
1: بتحس حالك أنت طالع من حالك.
0: هذا ما تشعر به. إذا بعد قليل رح نكون مع تاتوم خمش الكوتش مدربة الذكاء العاطفي، حتى نصير أذكياء عاطفيا يا حنان، نعرف نتعامل مع أبنائنا، لأننا سنتحدث ماذا يكمن وراء غضب الأم.
1: yes.
0: ماذا yeah. يكمن وراء غضب الأم؟
1: بس الآن المدونة.
0: نعم، مدونة اليوم بقلم غادة عبد العال، حرب أهلية صغيرة.
2: في مجتمعاتنا لا شيء يثير شهية العامة أكثر من طفل الوالدين أغنياء غلط في شيء ما. فورا تخرج السكاكين المسنونة، ترتفع أعلام الشماتة، ويحجز الكل كراسيهم في المحكمة ليشاهدوا انتصار الحق على الباطل، ويمصمصوا شفايفهم ويقولوا شفت بقى، إيه كل فلوس أهله دي في الآخر ما نفعتوش. بمر بمرحلة قريبة من الأجواء المشحونة دي حاليا في مصر، بعد موجة سقوط جماعية للطلاب في المدارس اللي بتتبع النظام الأمريكي والنظام البريطاني، بعد ما وزارة التعليم أعادت تصحيح أوراق الطلاب في مواد العربي والدين والدراسات الاجتماعية في عدد من المراحل، وفوجئت بأن إجابات الطلاب ما تؤهلهمش للنجاح. المشكلة الحالية في تدريس المواد المسمى بمواد الهوية، وهي المواد الوحيدة اللي بيتم دراستها باللغة العربية في المدارس ذات النظام الأجنبي، ناتجة عن مشكلة تنظيمية بسبب سنوات من عدم الاتفاق الجاد بين الوزارة وبين المدارس على عدد حصص كافي للمواد دي، وعلى طريقة تدريسها، وعلى وزنها الحقيقي داخل النظام التعليمي كله. وهنا بالضبط تكمن الفضيحة الحقيقية، اللي هي مش ان في طالب في مدرسة انترناشنال ضعيف في النحو او مش فاكر تاريخ حملة فريزر، بل في ان في جهة يفترض انها تنظم العملية التعليمية تركت الامور تتراكم لسنوات، ثم قررت ان الحل هو الصدمة والعقاب الجماعي. ثم هناك هذا الميل المزعج في مجتمعنا الى تحويل اي ازمة الى حفلة شماتة جماعية، بدلا من ان نسأل كيف تدار المدارس، كيف تعتمد مناهجها، كيف نضمن الا يفاجئ الطلاب اخر السنة بان هناك فجوة ضخمة بين ما درسوه وما طلب منهم. بدلا من كل ده انشغلنا بالسؤال الأسهل والأكثر إثارة للغضب، هم كانوا فاكرين أنهم هيهربوا من العربي، هاي هيت، وكأننا لا نبحث عن حل بل عن شخص نوبخه ونرتاح. هذا الإطار الطبقي تحديدا هو أخطر ما في الموضوع، لأنه بيفتت المجتمع أكثر مما هو مفتت أصلا. لما نقول أن اللي حصل هو درس لأولاد الانترناشنال وأهليهم، فإحنا مش بنناقش سياسة تعليمية، بل بنزرع كراهية اجتماعية رخيصة، بنجري الناس بأنهم يأكلوا في بعض بدل ما يركزوا على أصل الأزمة. وده على الرغم من ان اصلا معظم اولياء امور طلاب مدارس الانترناشنال هم من فئه الطبقه المتوسطه العليا، اطباء ومهندسين وصيادله ومحامين، اسر بتضغط على نفسها ماديا بشكل عنيف فقط لانها بتعتقد ان النوع ده من التعليم هيفتح لاولادها ابواب افضل، او على الاقل هيجنبهم بعض كوارث المنظومه التعليميه التقليديه. مش كلهم اثرياء 1% ولا من الطبقه الحاكمه، بس حتى لو كانوا، هل ده يستدعي كل هذا القدر من الشماته والتشفي في اطفال فجاه لقوا مستقبلهم التعليمي على المحك؟ الحقيقة أن أي مجتمع محترم لا يبني سياساته التعليمية على التشفي. كل ما نحتاجه أحياناً هو أن نتذكر أن التعليم ليس ساحة حرب أهلية صغيرة، ليس مكاناً ننتقم فيه من بعض ولا نثبت عبره تفوقاً أخلاقياً على الآخرين. التعليم ببساطة هو المكان الذي يفترض أن نحمي فيه أبنائنا من فشل الكبار، لا أن نستخدمهم لإخفائه. غادة عبد العال.

0: إذن نستمر بالاستماع لأجمل الأغنيات بانتظار طبعاً بانتظار إنه يتم ربط الاتصال بتاتوم خمش اللي ربما كانت تتفرج على المباراة وشوي نامت.
1: هل أستطيع إنه أنا أعمل إذاعة بدون ما أتكلم؟
0: أنا بقولك إهدي ما بقولك إيه،
1: أنا شغالة موجودة وراء الميكروفون بس بحاول إنه أنا أتكلم براسي يعني.
0: طب تكلمي تفضلي براسك، بس ما بوصل للمستمعين ماذا تعني هذه الحركات بالرأس. يعني عندك لغة خاصة مش هيك؟
1: يجب أن نطور هذه اللغة يا نعمات.
0: بس كيف بدك توصلها
1: للناس؟ أنا موجود؟ أنا مش موجود.
0: على الشمال غير موجودة حنان، على اليمين موجودة. علي بنقول لكم يعني الترجمة بشكل مباشر. حنان، أجواء جميلة جدا في كأس العالم في كل أنحاء العالم.
1: يس يس،
0: والناس كلياتها وراء منتخباتها في التشجيع، واللي خرج منتخبه أكيد رح يكون وراء منتخبات أخرى بحبها.
1: أكيد أكيد أكيد. على أي المسيرة هي لمنتخب واحد فقط، فريق واحد فقط، فائز واحد فقط، لا يمكن أن يكون هناك أكثر من يعني فائز بهذا المونديال. وفي النهاية بروح رياضية سنتقبل جميعا خسارة ربما المنتخبات التي ستترك هذا المونديال، وهذه هي الحقيقة.
0: نعم نعم، يعني لن يبقى إلا أفضل المنتخبات، وهذا يعتمد حتى المنتخبات الكبيرة أكيد،
1: أكيد
0: معظمها راح تخرج. وسنرى من الذي سيبقى حتى النهاية. يعني أنا بشوف كل واحد كيف بيشجع بلده، لابس لبس بلاده، أو مثلا الأردنيين حاطين الحطة تبعتنا إحنا الشماغ، المغاربة عرفتي علي بشكل آخر حاطين ألوان العلم.
1: حبيت الجملة مشان الله الثاني يلا، اللي يعني ترددت كثيرا على السوشيال ميديا بصراحة.
0: الأردنية عندنا كثير حلوة، عندنا كثير شغلات
1: والله كثير حلوة بصراحة. والأجواء بالمدرج الروماني شفنا الفيديوهات يعني رائعة جدا،
0: فعلا جميلة جدا،
1: يعني سهرة ولا في الأحلام بصراحة. كنا تمنينا أننا نكون معاكم لتشجيع المنتخب الأردني،
0: وبنتمنى أن الأردن يفوز على الأرجنتين، بس طبعا هذا
1: أنا بقول لكم
0: حيفوز صعب الاحتمال. إذا عملتوا لنا إشي بميسي
1: يا أصدقاء، يا أصدقاء الأردن سيفوز على المنتخب الأرجنتيني. قلنا لكم بأن ميسي سيصله إيميل إنه ما رح يحضر المباراة، أوكي؟
0: ورح يحن علينا، يعني هو رشتي عليه، هو بفكر بس إنه بده يحن على الأردن وبدوش يلعب مشان بدوش يلعب مشان يوصلنا.
1: إذا نعنوع تحب إنه يربح الأردن نعنوعة؟
0: طبعا كل واحد بحب بلده، بحب انه يفوز، بس انا يعني بالعكس انا فخوره بكل المنتخبات العربيه.
1: مين وانا حيبعت الايميل لميسي يقول له من فضلك يوم الاردن والارجنتين ما تجيش على المباراه؟ من يا نعمت تبعتوا له انت ايميل ولا نبعتوا له؟
0: اعطوني ايميله ببعث له.
1: عندي ايميل
0: بس رح يرد لي، رح بعرف شو الرد تبعه. يعني
1: حيرد، هو تعبان ميسي مسكين، تعبان
0: كثير تعبان.
1: هو على فكره هو حن شويه في المنتخب الاردني، وقال لهم اكيد ربما انه يتراجع وما يلعبش معكم.
0: ايوه حنان هي لحالها حللت الموضوع، مع انه ميسي ما بيعرف حتى انه فيه
1: ان شاء الله خمسه للاردن ضد الارجنتين.
0: خمسه للاردن،
1: خمسة للأردن، أي خمسة يعني خمس أهداف تحققها الأردن وواحد بس ولا صفر.
0: هو ما فيش غير ميسي يعني بس بالفريق الأرجنتيني، مهم معبة لعيبة كلياتهم مسوياتهم
1: اشتغلوا على الكرات الثابتة.
0: وأنت تتحدثين عن يعني بطل العالم
1: مين؟
0: أرجنتين.
1: مين؟
0: بطل العالم الأرجنتين.
1: عيد يا نعمات، مين بطل العالم؟
0: الأرجنتين.
1: يعني يخضكم بطل العالم؟ يعني شو يخافوا الناس من بطل العالم؟
0: بنخاف احنا من كأس العالم، من بطل العالم
1: أصدقاء.
0: ولكن قدها وقدود في الأردني. يلا شو رأيكم نسمع أغنية؟
1: مشان الله الأرجنتين. يلا
0: يبدو أنه تم الاتصال ب
1: يلا.
0: نعم يلا حنان، إذن أتركك الآن مع ضيفتك مدربة الذكاء العاطفي تاتوم خمش.
2: كوتشينج.
1: صباح الخير تاتوم.
3: صباح النور، أهلين حنان.
1: سافا، شو أخبارك؟
3: الحمد لله، كيفكم أنتو؟
1: سافا الحمد لله. كيف الأجواء في الأردن؟
3: والله يعني بين حماس وبين شوية خيبة أمل، بس الحمد لله يعني نحن داعمينهم الحمد لله.
1: أكيد أكيد، وجب يعني وجب وجب الدعم كبير. أكيد إنجاز كبير جدا للمنتخب الأردني فعلا في هذه المشاركة، وكان جميل جدا يعني وما زال جميل جدا حضور العلم الأردني في كأس عالم هذا العام. طيب مباشرة تتوم إلى موضوع هذا الصباح، شو اللي مخبى وراء غضب الأم في نظرك؟ في شيء مخبى؟
3: هلأ بصير أحكي عن الغضب أول قبل ما نحكي شو مخبى؟
1: لا لا لا أكيد أكيد الغضب أولا. لما نحكي عن عن غضب الأم، شيء طبيعي ولا مش طبيعي؟
3: لا طبعا طبيعي. أوكي. هو الغضب، أنا ليش دائما عن جد عندي يعني شغف كتير إني أحكي عن الغضب، لأنه حرام هذا الشعور عنده سمعة سيئة. ليش عنده سمعة سيئة؟ لأنه دائما نحن يعني بيكون دائما مقرون عنا بالطريقة اللي نتصرف فيها. فدائما لما نغضب شو بيصير؟ بيصير رد فعل انفعالي، يا أما الواحد بعلى صوته، يا أما ممكن يلجأ للضرب، ممكن يلجأ للعنف، وكل هاي الأشياء، أو إنه يعني بتحسي إنه الموقف كله اتفاقم وما انحل الموضوع. لكن لازم نفصل بين الغضب وبين ردة الفعل تبعنا، لأنه الغضب هو طبعا غضب الصحي عم بحكي، هذا شعور جدا جدا مهم، لأنه هو إشارة لإشي عم بيصير بحياتنا لازم ننتبه له. فبالعادة شو بيكون فيه؟ لما يصير أي إشي مثلا مش عادل إحنا بنغضب، لما يصير في حدا بتعدى الحدود تبعونا إحنا بنغضب، لما يكون عندنا احتياجات إحنا ما عم تتلبى برضو منشعر بالغضب، لما يكون إحنا علقانين بمرحلة بحياتنا أو مش قادرين نحقق أهدافنا، أو لما يكون في خطر، يعني الخطر لما الأم مثلا أولادها يصير في خطر عليهم رح تشعر بالغضب، رح يعطيها هاي الطاقة الهائلة، أو لأنه رح يغير من تغييرات الجسم عشان الدافع. فتخيلي قديه هو مهم، وقديه إحنا دائما بنقول لا الغضب، وما بصير الواحد يغضب، الواحد ضروري يغضب، ولكن هي كيف أنا بتصرف استجابة للغضب.
1: يعني يعني يعني الأهم هو التصرف خلال الغضب أو بعد الغضب، أهم شيء ربما هو نعم. هذا الشيء، لأنه الغضب في النهاية حسب المتخصصين والمحللين إنه شيء طبيعي يغضب الشخص، أو شيء طبيعي أن تغضب الأم خصوصا لما تكون أم.
3: طبعا هلأ بالنسبة للأم يعني مرات كمان كتير قبل ما أجي لهذا الموضوع، الغضب بيكون هو اللي مبين، عرفتي، هو بالواجهة، بس في تحتيه مشاعر تانية. هاي المشاعر حساسة أكتر، هاي المشاعر مرات ما منحب نحسها، ممكن تكون في حزن، خوف، ممكن خيبة أمل. يعني الغضب بيكون أسهل، ممكن يكون في مرات شعور بالوحدة، أو إنه في عار، أو في إشي أنا مو حابة أشعره فبغضب.
1: أوكي.
3: فالغضب أسهل أنا أغضب من إني أشعر بهذه المشاعر. أوكي. فهذه نقطة كمان كتير مهمة.
1: أوكي تاتوم، ماذا يكمن، شو اللي مخبى وراء غضب الأم؟
3: وراء الأم كتير في أسباب وراء
1: غضب الأم. غضب الأم مش الأم، غضب الأم،
3: غضب الأم بالذات. نعم كتير في أسباب وراء غضب الأم. أول إشي واحد منها كثرة المسؤوليات، الأم مش ملحقة، حاسة إنه مشاعر everywhere، مغمورة بالمشاعر، عندها تخطيط، بدها تتذكر كل إشي، عم بتنظم حياتها وحياة أولادها، بدها تلبي احتياجاتها، بدها تتعامل مع مشاعر الكل، فهذا بيسبب لها ضغط مستمر. ممكن يكون في تعب وإرهاق، ما عم بتنام منيح، ما عم تلحق تاكل كويس، ما عم تاخد فترات راحة، إنها جسمها تعبان. ممكن يكون مرات في شعور العجز، يعني لما نحس إنه نحن دائماً ما هاد شاطرين بهذا الإشي، إنه نحن اللي عم نعمله مش كفاية، فبيجي كمان شعور تأنيب الضمير، إنه كيف صورة الأم اللي إحنا فاهمينها من المجتمع، هل أنا عم بلحق، هل أنا عم بكون أم مثالية، هل أنا عم برضي كل الأطراف ولا لا. تخيلي كل هاي الأشياء قدي عم بتكون تلعب دور ونحن مش عارفين. ممكن مرات يكون في حزن، إنه أنا بكون حزنانة على حالي لأنه أنا مشتاقة للوقت اللي أنا كنت فيه، إنه عندي مساحة وعندي حرية وهلأ بطل عندي. وممكن كمان يكون في عدم دعم كفاية ومساعدة، لأنه الأم بتحتاج، الأم ما بتقدر يعني تقوم بكل هالمسؤوليات لحالها. فتخيلي كل هدول تحت الغضب، بس إيش اللي بدي يبين؟ رح يبين الغضب.
1: بس بيبين تحت أي قبعة؟ يعني كيف بيبين؟
3: يعني بتصفي بتعصب كتير، يعني بيكون جهازها العصبي دايما كيف بيحكوا له on the edge، يعني دايما بتوتر
1: متأهب
3: يعني
1: متأهب
3: أيوة أنه أي لحظة ممكن هي هيك خلاص تغضب فيطلع منها تنرفز تعصب.
1: بس هذا شيء جدا سيء، يعني هذا شيء جدا سيء للأم، يعني الأم محتاجة أنها
3: نعم طبعا طبعا. هلا هو نحن المشكله من كيف المفاهيم اللي نحن يعني عنا ضد المشاعر، دائما نحكم على المشاعر، فخلص الغضب دائما نحن عنا انه غضب شيء سلبي وهو شعور مش لازم نشعره، فتخيلي دائما نحن في مقاومه بيننا وبين هذا الغضب، وما تعلمنا كيف نعبر عن الغضب بطريقه صحيه، ما تعلمنا نحكي عن احتياجاتنا، ما تعلمنا كيف نحط حدود بطريقه اللي تكون واعية وليس بردة فعل زعل الآخر. ما يعني هاي كلها مهارات نحن يمكن ما تعلمناها، فبصفي الغضب بالنسبة لنا دائما سلبي لأنه ردة الفعل تبعتنا سلبية. فالطريقة إنه إذا نحن بدنا يعني بدال ما نحكم نحول شوية إنه نكون فضوليين. طب أنا ليه عم بحس بالغضب كتير بحياتي؟ وين في أنا معلقة كأم؟ أنا وين معلقة؟ وين أنا ما عم بحس بتقدير كفاية؟ ما عم بكون في دعم؟ ما بكون قادر أتواصل؟ بحس حالي لحالي مثلاً، ما عم بتواصل مع أمهات تانية. فهي هيك وقفة إنه الوحدة يعني تاخذ وقت مع نفسها وتعرف ليه، يعني تكون فضولية ليه، وين أنا بحتاج. الغضب عبارة عن إشارة لاحتياج غير ملبى.
1: جميل.
3: بالضبط. فضول إني أعرف شو هو هذا الاحتياج وأعمل أغير أعمل تغيير بحياتي.
1: جميل. أنت تتحدثين عن التغيير، تتحدثين عن الغضب، تتحدثين إنه الأم تكون واعية بشكل أنها يعني تعي بأنها بحاجة للاستماع أيضا، أن يسمع صوتها، أن تسمع ربما تلك الكلمات التي لا تقال، وأيضا أن يسمع ذلك الغضب. فكوتش يعني نصيحة أخيرة للأمهات.
3: نصيحة أخيرة إنه زي ما أنا حكيت الغضب إشارة جدا جدا، يعني الغضب قد ما هو حلو بيعطيكي حلو، شوفي أنا كمان يعني زيادة عم ببدأ فيه، بيعطيكي طاقة إنك تغيري. الغضب بيغير من فسيولوجية تبع جسمك، بيكتر يعني بيزيد ضخ الدم، لأنه ليش التغيير مو سهل، التغيير بده طاقة، وهاي الطاقة من وين رح تيجي؟ رح تيجي من شعور الغضب. تخيلي ما أحلى هالمعادلة هاي. فإذا أنا بفهمها بهاي الطريقة وبغير نظرتي لإلها وبصير انتبه وين لازم أغير، هل أنا بحتاج أطلب مساعدة ودعم وما عم بطلبها لأني تعودت ما أطلب، أو شفت أمي ما بتطلب مثلا، هل أنا بحتاج أنظم وقتي أكثر، أو أني أخذ استراحات بدل ما أظلني أشتغل طول الوقت، أو أنه يعني أتواصل مع أمهات اللي أحب حالي وأنا مو لحالي، أو أني أدير بالي على جسمي أكثر، أنا عم بهمل جسمي عم بهمل أكل. فبدي أطلع على حياتي وين في إشي ما عم بمشي معي، عم بحس حالي معلقة فيه، وكيف بقدر أعمل مشان أغير مشان هذا الغضب يبطل موجود.
1: أن يكون هناك وعي. أتمنى أن تفهم النساء هذه النصائح. سنعود لنتحدث عن مشاعر النساء، مهم جدا أن نقف عندها خصوصا الأمهات. مدربة الذكاء العاطفي تاتوم خمش، شكرا على نصائح هذا الصباح.
3: شكرا لكم على الاستضافة، وكثير انبسطت معي معكم. شكرا.
2: موتي كارلو الدولية، حنان عبد الله.

0: إلى مطبخنا العربي مع كي نعمت.
1: مذاقات من العالم.
2: وبنحيي الشيف سلمى رمضان. صباح الخير الشيف سلمى. شيف سلمى
3: أهلا بيكي.
2: أهلا فيكي. قلنا فقدناكي. لا ما فقدناكيش. إزيك؟
3: الحمد لله. أبارك إيه؟
2: كله تمام؟
3: كله كويس.
2: شو بتشجع الفريق المصري ولا بتتفرجيش على مباريات كأس العالم؟
3: طبعا مصرية.
2: لا وأبدعوا أبدعوا الشباب أبدعوا. ونتمنى
3: إنه ماتش حلو جدا
2: جدا جدا. ونتمنى إنه الماتشات القادمة تكون برضو بنفس هذا المستوى. هذا ما نتمنى طبعا
3: أكيد إن شاء الله
2: لكل الفرق العربية. إحنا وراء كل الفرق العربية ونتمنى إنه نشوف
3: أكيد طبعا
2: يا
3: طبعا.
2: رب يوصلوا ل يعني لمستويات يعني متقدمة في كأس العالم. ولكن اليوم لن نتحدث كرة قدم, رح نتحدث عن الطبخ. اليوم عاملين معكرونة بالجمبري مش هيك؟ فدعينا نتحدث, ليش اخترتينا المعكرونة بالجمبري؟
3: بصي أنا بحب الأكلات السهلة السريعة اللي هي أقدر أعملها في وان بوت يعني. فبالنسبة لي الأكلات دي بتبقى في الصيف حلوة خفيفة لذيذة وما فيش حد ما بيحبش المكرونة.
2: صحيح.
3: بالنسبة لي حبيت أن أنا أختارها وجمبري بقى عشان صيف وكده.
2: نعم وموجود يعني عندكم في مصر انتو الجمبري بالنسبة لكم جمبري موجود في كل دائم يعني.
3: موجودة.
2: نعم طيب إلى ماذا موجود. نحتاج
3: هنحتاج جمبري مكرونة
2: الجمبري الكبير الصغير
3: لا بحتاج جمبري بيكون متوسط وطبعا حسب الرغبة في ناس بتحبه أكبر شوية بس أنا بحب الحجم اللي هو المتوسط عادي.
2: نعم
3: بستخدم شبه ووك كده بتكون سخنة جدا بشوحه فيها مع معلقة زبدة وزيت بحط عليه البهارات ملح فلفل كمون ممكن شطة حسب الرغبة. التريكس بقى بتاعتي هي ان انا بزود معلقة وبحط عليها نص كوباية شوربة الجمبري دي بتقوي الطعم جدا. نص كوباية من شوربة الجمبري نفسه.
2: نعم.
3: ونص كوباية من مية سلق المكرونة.
2: نعم.
3: وبعد كده بزود كوباية من كريمة الطهي. ده بيزبط بقى القوام جدا بيخليها كريمي بتبقى حلوة جدا.
2: نعم ولها طعم.
3: وبعد كده بسلق المكرونة عادي جدا في مية وملح. وبصفيها وبقلب كله على بعضه. بحطه في طاجن بقى حلو كده وعليه جبنة موتزاريلا كتير وبدخله بقى الفرن ياخد وش ويمط ويشد وكل حاجة وبيكون جاهز.
2: طيب جميل للغاية. طب هذه الوصفة حتى فعلا بالصيف انت بتعمليها كتير مش هيك؟
3: ممكن نغير طبعا جمبري نستخدم تشيكن نستخدم اي حاجة تانية مش شرط جمبري بس انا حاساها مناسبة اكتر للصيف. طبعا انا عارفة ان في فرنسا دلوقتي جو حار جدا
2: مش طبيعي
3: وفي مصر برضو
2: فعلا احنا مش متعودين على درجات الحرارة عرفت علي يعني في بلادنا بتكون
3: أنا
2: أحول.
3: لما بسافر برضو ببقى مسافرة أكتر في الشتاء حضرت مرتين صيف برا مصر يعني فرنسا وإنجلترا وكده لا صعب
2: لأنه ما في شيء معمول عرفت علي ومش متعود البلد على درجات الحرارة اللي متعودين هم بس على درجات الحرارة المنخفضة عرفت علي فالناس بصراحة بتعاني
3: مش مستحملة خالص صح
2: لا مش متحملين ووضع صعب جدا. طيب هذا الطبق سريع ولذيذ وطيب. إذا قلتي لي بدل الجمبري ممكن نستخدم الدجاج مش هيك؟
3: بالضبط.
2: بنفس الطريقة يعني.
3: نفس الفكرة بالضبط بس نفس الفكرة بتبقى بالصدور بتاعت الفراخ نفسها. وبس بنزود بقى يعني مثلا نحط ملح فلفل اسود ممكن نحط شوية بهارات فراخ ممكن نحط بابريكا. بنشوحه برضو بنفس الفكرة بس بنحط بقى ممكن نحط مكعب مرقة فراخ أو لو عندنا شوربة فراخ بنحط شوية صغيرين حوالي نص كوباية برضو وأهم حاجة اللي هي مية سلق المكرونة أنا دي بحسها من أسرار الطبخات اللي هي فيها وايت صوص وبشاميل وكده بتظبط الصوص جدا خليه كريمي وكده
2: جميل للغاية، لأنه بيكون فيها بجوز كمان الطعمة وال ما بعرف اللي بنسميه اللي بيخليها
3: فيها فليفر من كل حاجة. أيوة. وتحسين
2: نعم، وبتخليها ربما كثيفة أكتر لأنه مش هيك؟
3: بتبقى فعلا صح الطعمة أقوى.
2: طعم أقوى. طيب وهذا ممكن يعني ممكن نعمل جنبه سلطة خضرة وما إلى ذلك، يعني عمالي بحاول نشوف.
3: هو مش بيكون محتاج غير سلطة أو ممكن مخللات وبس، مش أكتر من كده، لأن هو الطبق نفسه كامل فيه النشويات والبروتين.
2: نعم.
3: بالضبط، هو مش محتاج غير سلطة وبس.
2: نعم، وهيك صحتين.
3: فأنا بالنسبة لي بحب الوصفات دي عشان هي صيفية خفيفة، الناس في الصيف ما بتبقاش حابة ان هي تقف وقت طويل في المطبخ
2: فعلا.
3: تعمل وصفات تقيلة والفرن يبقى شغال فترة طويلة، هي دي كلها بتبقى كلها جاهزة، بتدخل الفرن بس تاخد لون تحت الجريل، جبنة تسيح وبس كده.
2: لا بتتحمليش تقعدي ساعات وانتي قدام
3: في الصيف بصراحة. لا بيبقى عايز وصفات خفيفة وسهلة وكده. الشتاء أقول لك ممكن، لكن الصيف بيكون صعب بصراحة
2: فعلا.
3: حتى اللي بياكل بيبقى بالنسبة له الأكلات اللي هي الدسمة الثقيلة وكده ما بيستحملهاش.
2: بيستحملهاش فعلا. أنا بشكرك شكر كبير شيف سلمى رمضان وعلى هذه الوصفة الطيبة. إذن نعود ونلتقي مرة أخرى في وصفات أخرى منك من الشيف سلمى رمضان، هيك تكون سهلة ولذيذة وطيبة.
3: أنا مبسوطة أني كنت معاكي وبجد مرسي قوي، اتبسطت معاكي جدا، ويا رب تكونوا استفدتم الوصفة وجربوها وإن شاء الله تعجبكم.
2: أكيد أكيد. شكرا لك، مع السلامة.
3: شكرا لك، باي باي.
1: بإمكانكم معاودة الاستماع إلى هذا البرنامج على بودكاست مونتي كارلو الدولية.

0: إذن الآن جولة على موقع مونت كارلو الدولية. أعذرونا كنا نتحدث عن درجات الحرارة، ولكن الآن إلى موقعنا وجولة على الموقع مع خلود. صباح الخير خلود.
1: صباح الورد يا نعمات. صباح الورد
2: صباح حنين. النور خلود. إذن إلى أخبار
0: صباح
2: العالم.
0: صباح الهواء الطلق.
1: صباح الموجة الحرارة والإجراءات القصوى اللي عم ناخدها بالليل لنتمكن من النوم.
2: أكيد أكيد. إذن أخبار العالم عبر موقعنا mc-dwliya.com. يا نعنوع تفضلي. نعنوع
0: لا تفضلي
2: إليك الكلمة.
0: أنا بترك لك أحمد الشرع.
2: يلا أحمد الشرع الذي يغلق الباب أمام أي دور عسكري سوري في لبنان، وكيف رد على حديث دونالد ترامب عن تسليم ملف حزب الله إلى دمشق خلود؟
1: نعم حنان، هو أول رد مباشر على التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نفى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وجود أي نية لتدخل عسكري سوري في لبنان أو المشاركة في القتال ضد حزب الله. الشرع في مقابلة مع قناة المشهد اللبنانية شدد على أن دمشق تبحث عن خطوط اقتصادية وسياسية بين لبنان وسوريا وليس خطوطا عسكرية نعمات، معتبرا أن وقف الحرب يتطلب حلولا إبداعية لا تقليدية تشمل جوانب اقتصادية سياسية واجتماعية. ولكن رغم الإرث المعقد للعلاقة بين دمشق وحزب الله لم يغلق الشرع باب الحوار، وقال أن كان الأمر يصب في صالح لبنان ويؤمن المصالح السورية فلم لا، مؤكدا أن أمن لبنان واستقراره ينعكسان مباشرة على سوريا.
0: طيب نبقى بالشرع ونبقى في سوريا. إذا كان الشرع قد نفى أي نية لتدخل عسكري سوري في لبنان، ما هي المخاطر التي قد تترتب على مثل هذا السيناريو مثلا لو حصل؟
1: نعم، في النهاية هذه هي تصريحات إعلامية نعمات كانت للشرع، وهذا ما ظهر من الموقف السوري. ورغم هذا التأكيد من قبل الشرع أن دمشق لا تسعى إلى فتح خطوط عسكرية مع لبنان، لا تزال فرضية التدخل السوري تثير نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصا بعد التقارير الصحفية التي تتحدث عن احتمال تحرك سوري في منطقة البقاع الحدودية حيث تنتشر أبرز مواقع حزب الله العسكرية. إذن المراقبون يرون أن أي تدخل من هذا النوع قد يفتح الباب أمام تعقيدات إقليمية وأمنية واسعة، ليس فقط في داخل لبنان بل أيضا على امتداد الحدود السورية العراقية. الجيش السوري يواجه أصلا تحديات داخلية كبيرة في مناطق الأكراد شمالا والساحل السوري، وقد يجد نفسه أمام جبهة جديدة تحمل أبعادا طائفية وإقليمية شديدة الحساسية. في الحقيقة للتعمق أكثر في هذا الملف والسيناريوهات المحتملة يمكن متابعة التقرير المصور من إعداد الزميلة ليال بشارة على موقع مونتي كارلو
2: mc-dwliya.com. بالنسبة للموقع نذهب من الطائفية والمشاكل والأخبار والحروب إلى المونديال وحظوظ المنتخبات العربية اليوم خلود مع فوز الجزائر على الأردن. عذرا نعنوع.
1: عذرا.
2: بدأت إن شاء الله تفوزوا على الأرجنتين.
1: مباراة قوية، كانت مباراة قوية، انتزعت الجزائر الفوز بصعوبة.
2: انتزاع، هو فعلا انتزاع.
1: فعلا هو يوم متباين في الحقيقة حنان.
2: لو كانوا خاخدوا نعمات مع المنتخب كانوا ربحوا.
1: نعم على الأقل في فرق التشجيع.
2: نعمات أحسن هدافة في التاريخ
1: وليس فقط مشجعة،
2: هدافة ما تخرش المية مثل ميسي. ميسي يعني هي بتشوف الجول خلاص.
1: نعم لا شكرا نعمات. على الهاترك الإعلامي يا نعم.
0: أتركوا هذا التحدث،
1: ترك دعيها تتحدث ونتحدث عن يوم متباين عاشته المنتخبات العربية. ففي الديربي العربي كما كنا نتحدث، نجح المنتخب الجزائري في قلب تأخره أمام الأردن إلى فوز ثمين بهدفين مقابل هدف، بعدما كان النشامى قريبين جدا من تحقيق مفاجأة جديدة. لكن محاربي الصحراء عادوا في الدقائق الأخيرة ليبقوا على آمال بلوغ الدور المقبل، فيما ودع الأردن المنافسة في أول مشاركة مونديالية لهم. أما العراق فقد واجه،
0: تعرفيش إذا فزنا على الأرجنتين 5-0
1: لا أدري في التفاصيل التقنية، ولكن أعرف أن ربما حسمت النتيجة مسبقا.
2: حسمت النتيجة بس نعم. في أمل، في أمل، في تدخل. لا لا لا. حيكون في
0: أمل.
2: إحنا قررنا نتدخل علشان إحنا حنسني ورقة حنبعتها لترامب.
1: نعم.
2: حنبعتها لميسي إنه رغم كل شيء لازم يظل المنتخب الأردني.
1: بانتظار هذا التدخل إذن نتوجه إلى العراق الذي واجه مهمة بالغة الصعوبة أمام فرنسا أيضا في مباراة لن تذكر فقط بسبب النتيجة ولكن أيضا بسبب العاصفة الرعدية التي أوقفت اللقاء لأكثر من ساعتين بين شوطين في مشهد نادر في هذا المونديال.
0: تصوري وقفوا
1: وعادوا بعد ساعتين, نعم إلى المباراة. إذن هناك الكثير من التفاصيل الطريفة في الحقيقة في هذا في نسخة هذا المونديال وأن كنا نفوت مشاهدة الكثير من المباريات بسبب فروق التوقيت إلا أن الأخبار تفرض نفسها على موقع مونتي كارلو في النهاية.
0: كل الأخبار موجودة على موقعنا بشكل فوري ودائم ويتجدد دائما, فأدخلوا إلى هذا الموقع تجدون الكثير من الأخبار الاقتصادية الاجتماعية السياسية الثقافية الرياضية كل ذلك على مونتي كارلو الدولية.
2: جميل.
0: هلأ لماذا خلينا نتحدث الآن بشكل آخر عن فيلم الأطفال حكاية لعبة خمسة, يعني لماذا أثار هذا الفيلم كل هذا الجدل بين الأباء منذ بدء عرضه في دور يعني السينما؟ شو اللي فيه؟ شو
1: نعم نعمات في الحقيقة لم أشاهد الفيلم بعد ولكن يبدو من التقارير أن الجزء الجديد من سلسلة حكاية لعبة خمسة لم يعد يتحدث فقط عن ألعاب الأطفال بل دخل مباشرة إلى واحدة من أكثر القضايا التي تشغل العائلات اليوم وهي إدمان الشاشات والأجهزة الذكية وانفصال الأطفال عن عالم الواقع.
0: فعلاً.
1: في هذه النسخة الجديدة يبدو أن البطل لا يواجه خصما طبيعيا فيزيائيا مثله ولكن يواجه خصما افتراضيا. إذن والفيلم وصفته هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بأنه من أكثر الأفلام إثارة لقلق الآباء لهذا العام وهو يطرح أسئلة حول تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال وأيضا على العلاقات الأسرية وهو ما جعل كثيرون أو نقاد يرون أنه يخاطب الكبار بقدر ما يخاطب الصغار. هذا ربما قد يفسر هذا النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في شباك التذاكر بعد أن سجل أكثر من 300 مليون دولار في عطلة افتتاحه ليصبح أكبر افتتاح سينمائي لهذا العام الجاري حتى الآن.
0: نعم هناك الكثير من الأخبار على موقعنا نذكر ربما ونعطي بعض التفاصيل.
1: نعم لا ننسى عفوا تفضل نعمات ولكن لا ننسى اليوم هي الجولة الخامسة من مفاوضات لبنان.
0: نعم.
1: وإسرائيل
0: اللبناني الإسرائيلي لتنطلق في واشنطن تحت مظلة الهدنة. سنرى ما الذي سيحدث. طبعا تحدثت عن الجزائر, فرنسا تفوز على العراق, إسرائيل تدخل مفاوضات مع واشنطن.
1: نعم.
0: بخطة انسحاب مشروط
1: وخرائط يحملها الوفد العسكري الإسرائيلي إلى واشنطن عن المنطقة الأمنية والمناطق التجريبية. هناك الكثير من المصطلحات الجديدة التي تطلقها إسرائيل للمناطق التي تحتلها في جنوب لبنان.
0: ونتمنى أن نشوف جنوب لبنان خالي من طبعا تخرج إسرائيل منه بعد استقالة ستارمر. طبعا
1: نعم بالتأكيد كان
0: بونهام على أعتاب رئاسة الحكومة البريطانية, يعني كانت مفاجأة أليس كذلك؟
1: هي مفاجأة منتظرة نعمات.
0: نعم.
1: لأنه
0: نعم.
1: هناك الكثير من التحديات والمطالبات بالاستقالة التي دفعت ستارمر إلى اتخاذ هذا القرار من رئاسة الحكومة وأيضا من رئاسة حزب العمال.
0: نعم الكثير من الأخبار والفيديوهات الموجودة أيضا, هناك كشك الصحف والمجلات, يعني ليومانيتي حرية الصحافة في خطر في فرنسا. طبعا هذا قراءة في الصحف الفرنسية. أما في الصحف العربية الديار, لماذا يصر ترامب على إقحام سوريا بملف حزب الله, وتحدثت عن هذا الموضوع. قراءة في الصحف الإسرائيلية هاريتس, من وجهة نظر إسرائيل مذكرة التفاهم مع طهران هي اتفاق استسلام أمريكي. أما في الصحف الفرنسية نعود لها ليزيكو, حرب بلا جدوى وسلام لا يفيد أحد. إذن كل ذلك موجود على موقعنا موقع مونتي كارلو الدولية. هناك أيضا برامج مونتي كارلو الدولية موضوعة كلها على موقعنا, تستطيعون الاستماع لها وإعادة الاستماع لكل برامجنا. وأيضا موجودين أيضا على كل مواقع التواصل الاجتماعي. حدثينا يا خلود.
1: نعم بالتأكيد حسابات مونتي كارلو على كل المنصات, على اليوتيوب, على الفيسبوك, على الانستغرام, تيك توك, وأيضا القناة الخاصة على الواتساب.
2: شكرا خلود.
1: شكرا حنان, ونهاركم سعيد مفعم بالحيوية والحرارة.
2: بدون هواء والمزاح ونعمات,
1: ولكن هذا هو الواقع يا حنان, لا تهربي من الواقع.
2: صح ولا لا يا نعنوع؟
1: درجات الحرارة في الذروة اليوم
2: مدللها من الصبح وهي مش عاجبها الحال. شو بدك
1: تأثير المباراة طبيعي.
0: لا والله أنا مبسوطة, أنا جدا مبسوطة. لا بالعكس,
1: هو انتصار عربي وخسارة عربية.
0: لا أنا مش زعلانة لأنه أنا عارفة أنهم يعني لعبوا بشكل جيد, يعني ما كانوش متقاعسين، بالعكس يعني ما سلموهاش بكل سهولة، يعني لم يتقاعسوا عن اللعب. نعم. وليس لديهم يعني الإمكانيات، إمكانيات أكيد. الجزائر وبلدان نعم. أخرى نعم.
1: بالنهاية مجرد المشاركة والوصول إلى
0: المشاركة
1: هذا.
0: وأكيد نعم. هم
2: بس والله
0: مش
2: فرصة مشاركة. فرصة جيدة
0: فرصتهم جدا
2: يعني. وربما مستقبلا يعني أنا أرى بأن المنتخبات العربية مثل الأردن مثلا والعراق لعبوا بمستوى جيد جدا، رغم أنه فيها فوات إن كان على مستوى الدفاع وإن كان على مستوى الهجوم
0: أكيد.
2: ولكن
0: أكيد.
2: أنا متأكدة أنه مستقبلا سيعملون على كل هذه الهفوات وستكون هناك منتخبات أقوى، وكذلك يعني الكاس كاس العالم ستكون عربية يوما ما
1: ربما هذا العام. نأمل ونتمنى وننتظر.
2: أنا حجيب لكم كاس العالم، ربحنا ما ربحنا حجيب لكم كاس العالم للأستوديو ولا يهمك.
0: تجيب لنا كسكس كسكس طاجين
2: شو تخيل أو طاجين كاس العالم كاس العالم
0: أنت علي
1: نعم
0: كاس العالم بدنا كسكس أو طاجين أو بدك إياه. المهم إذن الآن شكرا لك يا خلود،
1: شكرا نعمان، شكرا حنان،
0: نستمع لأغنية وبعد ذلك نكون مع نشرة أخبار الساعة العاشرة.

0: موسم البحر الأبيض المتوسط 2026 في قصر جران بالي بباريس من 10 من حزيران يونيو إلى 26 من تموز يوليو. في البرنامج فيلم وائل شوقي الأوبرا لدراما 1982 وموكب احتفالي من تصميم محمد بورويسا مستحوا من تقاليد البحر الأبيض المتوسط وأمسية موسيقية تجمع فرق أيتم نامور البسطة وأسيد أراب. مزيد المعلومات على grandpalais.fr بالاشتراك مع فرانس ميديا موند.
1: الآن غدا
0: بعد الإلغاء والتأجيل والتقليص تعيش المهرجانات الصيفية في المنطقة العربية تحت ضغط الأزمات المتصاعدة، فكيف تغيرت خريطة المهرجانات في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية؟ وهل ما زالت تشكل ضرورة ثقافية وفنية؟ الآن غدا مع طارق حمدان الثلاثاء في 23 من يونيو 11 صباحا بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
1: مونتي كارلو الدولية.
2: تمام 10 بتوقيت باريس. إليكم نشرة أخبار جديدة مع زميلتي هدى العناز مرة أخرى. صباح الخير هدى.
3: صباح الخير حنان، أجدد التحية لكل مستمعين الكرام. والبداية بالعناوين. تزامنا مع انطلاق جولة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان اليوم في واشنطن، رئيس الوزراء الإسرائيلي يشدد على أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما اقتضت الحاجة لذلك. مع اختتام جولة المفاوضات بين طهران وواشنطن، إيران تجدد تأكيدها على أنها ستتولى إدارة مضيق هرمز ولن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية المتضررة بالقصف. ومجلس جامعة الدول العربية يعتمد بالإجماع نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لها.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام. تستضيف واشنطن اليوم ولمدة 3 أيام جولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان تحمل رهانات كبيرة على مستقبل الوضع في الجنوب اللبناني، وذلك بوساطة أمريكية تسعى إلى التوفيق بين مطلب لبنان بالسيادة الكاملة على أراضيه وإصرار إسرائيل على الاحتفاظ بحرية التدخل العسكري ما اقتضت الحاجة لذلك. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من القدس زياد حلبي.
4: بينما يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع كاتس التأكيد يوميا أن لا قيود على عمل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في محاولة لاحتواء الانتقادات داخل إسرائيل للفهم السائد بأن الواقع عكس ذلك في جنوب لبنان، تنطلق في واشنطن

مرصد التراث الحديث MOHO الذي يحذر من المخاطر المتزايدة والتي تهدد التراث الثقافي في جنوب لبنان في ظل استمرار الحرب، داعيا إلى تحرك عاجل ومنسق لحماية المواقع التاريخية والمباني التراثية والذاكرة الثقافية للمنطقة. وأكد بيان المرصد أن الخطر لا يقتصر على الأضرار المادية التي تطال الأبنية والمعالم، بل يمتد إلى الأرشيف والمكتبات والمجموعات الوثائقية والتقاليد الشفوية التي تشكل جزءا من الهوية الجماعية لسكان الجنوب. ولفت البيان أن التراث الثقافي في جنوب لبنان يشمل القرى التاريخية والفضاءات العامة والعمارة التقليدية والمعالم الدينية والثقافية والمواقع الزراعية والأسواق والطرقات والمقابر، إلى جانب أشكال التراث غير المادي المتوارثة عبر الأجيال. واعتبر أن هذه العناصر تمثل حصيلة قرون من الاستمرارية الثقافية وتشكل ركنا أساسيا من الذاكرة والهوية المحلية. وشملت توصية المصدر تنفيذ تدابير طارئة لمنع المزيد من التدهور أو الهدم والنهب، وحث السلطات الرسمية على القيام بمهامها ومسؤولياتها القانونية في حماية التراث. ومرصد التراث الحديث يشمل المؤسسة العربية للصورة وجمعية عرب للموسيقى العربية والمركز العربي للعمارة والمركز السينمائي في طنجة.

0: نبقى في الجنوب اللبناني عند تظاهرة فضاء مترو المدينة الفنية.
1: نبقى بالفعل في جنوب لبنان وعند الهوى جنوبي، وهو عنوان هذه الأمسية التي تقدم في بيروت كتحية موسيقية إلى الجنوب اللبناني وأهله. تجمع إيقاعات شرقية بتوزيعات موسيقية حديثة، إذ ستتحول الأمسية إلى مساحة لاستحضار علاقة الناس بالأرض وما تختزنه الأغنية من قدرة على حفظ الذاكرة ومقاومة الغياب. ويشارك في هذه الأمسية الموسيقي زياد الأحمدية، ياسمين فايد، ساندي شمعون، عبد القادر عرايشي، وكوزيت شديد، وأيضا فنانين آخرين.
2: في وحدي وطني بنت عيلة وبنت حلال، وفي وحدي

0: الآن إلى المغرب الذي يستعد لفتح متاحفه وفضاءاته الثقافية طيلة هذه الليلة.
1: بالفعل إيمان، تستعد مختلف الفضاءات الثقافية والمتاحف المغربية لاحتضان النسخة الخامسة من ليلة المتاحف والفضاءات الثقافية في كل المغرب. وما يميز فعاليات هذه السنة بأنها خصصت ثيمة التصوير الفوتوغرافي تزامنا على مرور 200 عام على اختراع هذه التقنية التي غيرت علاقة الناس بالزمن والذاكرة، كما أنها تتزامن أيضا مع تدشين متحف التصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية في مدينة الدار البيضاء. وستفتح المتاحف والمعارض والفضاءات الثقافية المشاركة أبوابها مجانا أمام العموم، ولا تقتصر هذه المبادرة على اكتشاف المجموعات الأثرية والإثنوغرافية في المتاحف، بل تدعو للتوقف والتعرف على إعادة اكتشاف التاريخ والفنون من زوايا جديدة.

0: في ريبورتاج اليوم يحدثنا مراسلنا في الحسكة عطية العطية عن معاناة مستمرة في هذه المنطقة منذ سقوط نظام الأسد وبطء تطبيق الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد.
1: شهدت محافظة الحسكة تحولاً جذرياً في السيطرة الإدارية والأمنية في أعقاب سقوط نظام الأسد، انتهى حالياً بتقاسم الحكومة السورية وقوات قسد السيطرة عليها، رغم توقيع الطرفين على اتفاق في نهاية شهر يناير الماضي الذي ينص على دمج مؤسسات قسد بكافة أشكالها ضمن إطار الدولة السورية. هذا الواقع تسبب في شلل إداري وخدمي كامل في المحافظة وأثر سلبا على حياة مئات الألاف من المدنيين. المحامي عمر الطلاع يوضح لمونتيكارلو الدولية أين تتركز معاناة المدنيين منذ عام ونصف العام.
2: تركز المعاناة الأهم هي إغلاق المؤسسات الحكومية، لأنه المواطن عم يعاني من إغلاق المؤسسات، إذا بده يسجل ولادة، إذا بده يتزوج، إذا بده يساوي حصر إرث، إذا بده يعني كل الأمور هاي عم يعاني منها، إذا بده يشتري له عقار، إذا بده يبيع عقار، يعني ما كل المؤسسات مغلقة منذ سقوط النظام.
1: يتابع المحامي الطلاع حديثه عن معاناة السكان في ظل فقدان الخدمات العامة في أرجاء المحافظة خصوصا في مدينة الحسكة.
2: الخدمات يعني منتهية بنوبة بالمحافظة، خاصة المي والكهرباء، ما في لا ماء ولا كهرباء ولا شيء، كلها الإمبيرات، سعر الإمبير 100,000 ليرة سوري، صهريج الميخة يعني 5 براميل 50,000، يعني عم نعاني، المواطن عم يعاني.
1: بدوره المعلم المتقاعد عبيد العزو وجه رسالة عاجلة بضرورة فتح المدارس الحكومية للطلاب والتلاميذ الذين يواجهون خطر الجهل.
3: يجب فتح المدارس الحكومية، لأن هذا الجيل بلش يعاني من تسكير المدارس، يعني المدارس التربية أهم شيء قبل الطعام والشراب، ويجب فتح المصارف والدوار والقصر العدلي، وهناك أيضا يجب أن مياه علوك أن تأتي على الحسكة، منذ عام لم نشرب أي نقطة ماء.
1: كما يواجه موظفو القطاع العام أزمة حقيقية، خصوصا المتقاعدين منهم، حيث يضطرون إلى السفر شهريا إلى دير الزور أو دمشق لقبض رواتبهم وسط صعوبات في النقل وارتفاع التكاليف.
3: باعتبارنا متقاعدين عم نذهب إلى دير الزور ونواجه مشاكل عدة، يعني المتقاعد نصف راتبه على الطريق، إيجارات، وهناك أيضا الجسور مقطوعة في دير الزور، لذلك يجب فتح المصارف في محافظة الحسكة.
1: تؤكد شهادات المواطنين أن إعادة فتح المؤسسات الحكومية لم يعد رفاهية ولا خيارا سياسيا، بل أصبح ضرورة إنسانية وشرطا أساسيا لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في منطقة الجزيرة السورية. عطية العطية، الحسكة، مونتيكارلو الدولية.
0: غادة عبد العال تدون بعنوان حرب أهلية صغيرة.
4: في مجتمعاتنا لا شيء يثير شهية العامة أكثر من طفل الوالدين أغنية غلط في شيء ما، فورا تخرج السكاكين المسنونة، ترتفع أعلام الشماتة، ويحجز الكل كراسيهم في المحكمة ليشاهدوا انتصار الحق على الباطل، ويمصمصوا شفايفهم ويقولوا شفت بقى، إيه كل فلوس أهله دي في الآخر ما نفعتوش. بمر بمرحلة قريبة من الأجواء المشحونة دي حاليا في مصر، بعد موجة سقوط جماعية للطلاب في المدارس اللي بتتبع النظام الأمريكي والنظام البريطاني، بعد ما وزارة التعليم أعادت تصحيح أوراق الطلاب في مواد العربي والدين والدراسات الاجتماعية في عدد من المراحل، وفوجئت بأن إجابات الطلاب ما تؤهلهمش للنجاح. المشكلة الحالية في تدريس المواد المسمى بمواد الهوية، وهي المواد الوحيدة اللي بيتم دراستها باللغة العربية في المدارس ذات النظام الأجنبي، ناتجة عن مشكلة تنظيمية بسبب سنوات من عدم الاتفاق الجاد بين الوزارة وبين المدارس على عدد حصص كافي للمواد دي، وعلى طريقة تدريسها، وعلى وزنها الحقيقي داخل النظام التعليمي كله. وهنا بالضبط تكمن الفضيحة الحقيقية، اللي هي مش ان في طالب في مدرسة انترناشونال ضعيف في النحو او مش فاكر تاريخ حملة فريزر، بل في إن في جهة يفترض أنها تنظم العملية التعليمية تركت الأمور تتراكم لسنوات ثم قررت أن الحل هو الصدمة والعقاب الجماعي. ثم هناك هذا الميل المزعج في مجتمعنا إلى تحويل أي أزمة إلى حفلة شماتة جماعية، بدلا من أن نسأل كيف تدار المدارس، كيف تعتمد مناهجها، كيف نضمن ألا يفاجأ الطلاب آخر السنة بأن هناك فجوة ضخمة بين ما درسوه وما طلب منهم. بدلا من كل ده انشغلنا بالسؤال الأسهل والأكثر إثارة للغضب، هم كانوا فاكرين أنهم هيهربوا من العربي، هيهات، وكأننا لا نبحث عن حل بل عن شخص نوبخه ونرتاح. هذا الإطار الطبقي تحديدا هو أخطر ما في الموضوع، لأنه بيفتت المجتمع أكتر مما هو مفتت أصلا. لما نقول إن اللي حصل هو درس لأولاد الانترناشنال وأهليهم، فإحنا مش بنناقش سياسة تعليمية بل بنزرع كراهية اجتماعية رخيصة، بنجري الناس بأنهم يأكلوا في بعض بدل ما يركزوا على أصل الأزمة. وده على الرغم من إن أصلاً معظم أولياء أمور طلاب مدارس الانترناشنال هم من فئة الطبقة المتوسطة العليا، أطباء ومهندسين وصيادلة ومحامين، أسر بتضغط على نفسها مادياً بشكل عنيف فقط لأنها بتعتقد إن النوع ده من التعليم هيفتح لأولادها أبواب أفضل، أو على الأقل هيجنبهم بعض كوارث المنظومة التعليمية التقليدية. مش كلهم أثرياء 1% ولا من الطبقة الحاكمة، بس حتى لو كانوا، هل ده يستدعي كل هذا القدر من الشماتة والتشفي في أطفال فجأة لقوا مستقبلهم التعليمي على المحك؟ الحقيقة أن أي مجتمع محترم لا يبني سياساته التعليمية على التشفي. كل ما نحتاجه أحياناً هو أن نتذكر أن التعليم ليس ساحة حرب أهلية صغيرة، ليس مكاناً ننتقم فيه من بعض ولا نثبت عبره تفوقاً أخلاقياً على الآخرين. التعليم ببساطة هو المكان الذي يفترض أن نحمي فيه أبنائنا من فشل الكبار، لا أن نستخدمهم لإخفائه. غادة عبد العال.

0: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: هي الثانية ظهراً بالتوقيت الفرنسي، وهذا تذكير بأبرز عناوين الأخبار. مع نهاية الجولة الأولى من المباحثات، طهران تعلن شروطها حول هرمز والمنشآت النووية، انطلاق جولة المفاوضات 5 في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، وزير الخارجية الأمريكي يبدأ جولة خليجية لبحث اتفاق وقف الحرب، وفاة 40 شخصاً غرقاً خلال موجة الحر المتواصلة في فرنسا منذ عدة أيام. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة. الشكر موصول للزملاء في قاعة الأخبار على إتمام إنجاز فقرات هذه الفترة، على أمل اللقاء بكم غدا في نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: بتقول في العرض ده طبعا بتتكلم عن الثقافة الجزائرية، بتتكلم عن كمان طفولتك حياتك، بتقول برسك سول اون سين.
1: وي.
0: ليه؟ تقريبا لوحدك على خشبة المسرح، بس كل الجزائريين في الصالة. اما جيت شفتك كان في جزائريين كتير، والحاجة الجميلة انه الغير جزائري، انا يعني مانيش جزائرية ولكن عندي اصدقاء جزائريين كتير، حسيت نفسي عايشة يعني، لقيت نفسي برضو في القصص.
1: قلت هكذا تقريبا وحيد على الخشبة، لأني في أنا ديشة في راسي تقريبا ماشي وحدي يعني.
0: كتار انتو ما شاء الله.
1: عندي جيران في الراس. عندي جيران الضحك، عندي جيران الإبداع، عندي جيران، أنا مش وحدي في الراس. وقلت هذا لأن الطريقة اللي درته هذا المسرح، التعامل بصفة يعني كبيرة مع الجمهور. مع الجمهور أنا
0: خممت عليه
1: بتواصل كبير مع الجمهور، أضحك مع الجمهور، أتفاعل مع الجمهور، الإيموسيون يعني نبرتجيها مع الجمهور. سي بور سا، لهذا السبب اللي درت برسك سولون سين، ما رانيش وحدي. ولم منذ البداية، منذ جات هذه الفكرة باش ندير هذا العمل، كيفاش جات الفكرة؟ كنت ندير لكونفيرونس مع على الكتاب،
0: محاضرات.
1: والنمط اللي كانت تجرى فيه المحاضرات مع الجمهور، كنا نضحكوا، يافي دو ليموسيون، كنا نتفكروا الجزائر، المشاعر. وجت في راسي قلت بالك نديرها مسرح. جت هكذا الفكره باش درت الوان منشور.
0: ازاي حضرت نفسك لان انك تكتب كتاب كاي مفكر عالم حاجه، وانك تطلع على خشبه المسرح وتواجه الجمهور، حتى لو جمهور انت بتحبه بتتواصل معاه، بتتكلم كمان عن اشياء مشتركه، موضوع تاني.
1: والله ما حضرتش نفسي. يعني
0: رميت نفسك كده؟
1: ما حضرت، رميت نفسي. انا عندي انفراز، عندي جمله
0: حاجه مخيفه،
1: عندي جمله يعني اتمشى معها منذ سنين. انا ندير بلونجي كيفاش نقولوا بلونجي،
0: الغطس،
1: الغطس يعني في الماء. نبلونجي ومن بعد ندير المايو. هاي الجمله تاعي انا في كلك بروجي يعني، في واحد
0: في مشاريع،
1: في مشاريع اللي يعني عندي حبيت نديرهم الصح، وراني نشوف روحي لو كان نخمم لهم بزاف ما نديرهمش، مش هعملهم، لاني ما عنديش يعني الاساليب، ما عنديش لي مويان، ما عنديش ان سيرتان نوم دو شوز اي تو. انا في هذه الحالات، ولا تكون الحوايج يعني حبيت نديرهم، ارمي نفسي واشوف. واشوف الا رميت نفسي وشفت يعني.
0: وشفت ايه بقى؟
1: وشفت ايه؟ بل الجمهور كان هنا، الجمهور كان في
0: البرج، مش كان هنا، هو على طول مازال هنا.
1: انا مستغربه
0: قوي باللي بسمعه، لان ما حسيتش انك رامي نفسك كده من غير ما تفكر، مش هرجع واخد الوصف اللي انت اخدته، بس كانش عندي يعني الاحساس ده خالص.
1: والله انا عندي واحد الفكره.
0: وبعدين رحت تياتر، ما هوش اي تياتر، برضو في قلب باريس.
1: نعم،
0: في
1: نعم، تياتر لو ريبوبليك. لما طرحت المشروع على تياتر لو ريبوبليك، يعني عجبهم قوي، وهما اللي بروبوزاو، اللي قالوا لي تفضل ديروا في ريبوبليك. انا قلت لا، انا بدور على اون بيتيت سال، يعني صاله صغيره يعني تاع المؤمنين،
0: صاله الجمهوريه مره واحده. اسمعي،
1: صاله الجمهوريه
0: قد ايه انت متواضع. بعد ما رميت نفسك أول مرة، حسيت إنك عايز ترجع ترمي نفسك؟
1: نعم.
0: تعرف حسستني بالطفل اللي هو على البلونجوار يبتدي يقول 5 متر، إزاي أنا هنط في المية من فوق كده كتير قوي، وخايف ويتراجع ويتساءل. أول وانس رمى نفسه عايز يطلع بسرعة عشان
1: نعم
0: يرجع.
1: نعم
0: يعيد.
1: نعم.
0: أنت كمان؟
1: نعم. على شكل إكزاكتوم، على شكل على هذا النمط رميت نفسي.
0: وحبيت التجربة.
1: ولما شفت الجمهور، شفت التفاعل، شفت الامبيونس، شفت أنا حبيت أرجع، وحبيت أرجع.
0: قالوا لك إيه الناس؟
1: قالوا لي حاجات قاستني كما نقولوا في الجزائر يعني.
0: بتضحكني لأنك بتقلب مصري كمان. كل حاجة متعدد المواهب حتى اللهجات. قالوا لك إيه بقى؟ حاجات أثرت فيك؟
1: قالوا لي حاجات كتير يعني. شوفي يا محمد
0: زي ايه؟
1: قالوا لي فين كان كده؟

0: منك يعني وين هذا الشيء كاع وين كان منك؟ لاني عملت حاجات كثير بصح ما عملتش هذا العمل. كاين بزاف الناس قالوا لي ضحكتنا زي ما بكيتنا يعني. بكاء التفاعل، بكاء المشاعر، لما تكلم على الجزائر، على الجزائر زمان، على يعني
1: الزمن الجميل
0: الله مش عارفين يعني وراء الزمن الجميل هذا، كل الناس يتكلموا على الزمن الجميل،
1: شفناهوش
0: فين وهذا الزمن الجميل. انا جو بونس بلي الزمن الجميل هو جاي، هو الزمن اللي جاي. قالوا لي فوالا المشاعر يضحكوا ويبكي ويتعلموا حاجات عن الجزائر هذا، وهذا ليدي هذه الفكره باللي يخرجوا من هناك وعندهم انيماج صورة إيجابية عن الجزائر، ويجوزوا مومو مليح يعني وقت مليح هاد الأشياء. وقالوا لي كمل لا لا لا ما تحبش.
1: اخترت إزاي ما بين القصص والحكايات والحواديت اللي أنت بتحكيها على المسرح؟
0: الاختيار كان سهل، لكن زي ما أقوله في بداية السبكتاكل، في بداية الشو، أنا أبدأ أقول أحكيكم على الجزائر، بعد نحبس نقول لا مش حكي على الجزائر كبيرة، نحكي على إن ريجيون إن فيلاج، ومن بعد نحبس ونقول لا أنا حكلم عن نفسي.
1: أيوة.
0: أنا الجزائر. فين التواضع بقى؟ أنا الجزائر. دونك تكلم عن نفسي، كيفاش اخترت على الحوايج اللي أنا عشتها، اللي شفتها عن الجزائر، اللي حسيت بها وسمعتها عن الجزائر. وبهذا الشيء عملت حكاية أحكي عن نفسي حتى هنا. دونك على على على مسقط رأسي هي في بلاد القبائل في الجزائر، على الجزائر العاصمة ولا جوناس يعني قاعد الشباب في الجزائر العاصمة، على الوقت اللي جيت فيه، الوقت اللي جيت فيه في عمري 6 سنين من القبائل إلى الجزائر العاصمة، وأنا ما أتكلمش العربية الدرجة.
1: وهنا بتقول عالم آخر
0: والله عالم آخر. أنا زي ما أقول
1: لأنك أنت كنت يعني كبرت وبتتكلم اللغة القبائلية. الأمازيغ.
0: نعم.
1: وجيت لقيت بقى لغة عربية.
0: ومشي كما دوك يعني حاليا منف يعني في القرى تكون القبائلية تكون شوية العربية، كاين تلفاز. فداك الوقت في أنا زيت في 69 يعني في لاش كاين غير القبائلية، ما كاش التلفاز، ما يتكلموش العربية. أنا زي ما أقول دائما، قلت أبي لو إدانا يعني رحنا لبيكان، رحنا للاشين، سي باري.
1: لو رحت الصين في نفس الوقت،
0: الصين في نفس الوقت لا يتكلم اللغة. دونك فحكي على التفاعل مع
1: والناس، كانوا بيبصوا لك كمان بنظرة في الجزائر. نعم، نفسها. نعم. بنظرة أنه جاي من بعيد،
0: جاي من بعيد قوي.
1: واضطرت انك تتأقلم
0: وراء الجبال. نعم. والتأقلم هذا احكي على هذا التأقلم، بل الكونتاكت يعني مع اللغة الدارجة، مع لا جوناس، مع الشباب في الجزائر العاصمة، حاجات بين لي غارسون، بين الشبان وشابات يعني على النمط هذا، توت مانيير هذه، لا دراج يعني في الشارع الجزائري،
1: النمط
0: المعاكسة، بس بس تيبريو كناريف. هي اللغة،
1: لغة العصافير،
0: لغة العصافير. نعم. أنا بحكي أقول بلي الشبان اللي قارسون هم العصافير، اللي شاردون غير المقنين، عندي المقنين في الجزائر، واللي فيه بتشا تتكلم بتشا ام تشيب لا فاكشن تخا ليتيراتور. دونك المقانن لي شاردون غير مع لي بيروش، يعني غير الزواوش، غير العصافير
1: بيحكوا مع بعض.
0: شارع العصافير.
1: ما جيت فرنسا،
0: في عمري 18 سنه،
1: هنا كمان كنت لازم تتاقلم.
0: نعم.
1: كنت
0: نعم.
1: بتتكلم نعم. اللغه
0: لا الفرنسية. كنت اتكلم
1: بس كنت لازم تتاقلم
0: مع مع مع مع مع لا سوسيتي فرونسيز، مع لي ديفيكولتي والصعوبات يعني الماديه.
1: كنت لازم تتكلم. اما انتوا في الجزائر في مشروع انكم تيجوا فرنسا.
0: نعم.
1: دايما
0: نعم.
1: في خال او عم او
0: نعم. نعم.
1: ابن خال موجود هنا، وعلى طول بقى ايه
0: لازم نسيبوه. لازم نسيبوه في الشجره الجينيالوجيك يعني. في لاب جينيالوجيك ونلقاوهم يعني. ولوكاليزيوهم واحكي هذا النمط اللي نعيط لهم هكذا في التليفون ونقول لهم رانا جايين يعني.
1: رانا جايين وانت جيت.
0: وجيت عندي خاله وخال وخاله، وانا قلت الفرنسيين عندهم جمله يقولوا اون سي با كوا فير دو سيت فيي تونت، واش نديروا بهذه الخاله البعيده. قلت حنا الجزائريين نعرفهم. نعرف واش نديرو بالخالات الجزائريه، نحيطو لها خالتي كروس خالتي سيت يونيفرسيتير
1: هي اللي بتستقبلك وحبيت ترحب بكل العائلات دي اللي استقبلت الشباب علشان يقدروا يجوا يكملوا دراستهم هنا ويعيشوا
0: حاجة
1: في
0: حاجه كبيره يعني اللي داروها هاد الناس اللي كانوا هما ديجا في حياتهم كانت حياتهم كانت صعبه جاوا يعني من الجاليه واولادهم والصعوبات الماديه واخدين احنا تاني على كما قالت لي انا زي ما قالت لي ان طونت هنايا خاله كي قلت لها خالتي صعب عليك يعني نجي لمنزلك انتوما عندك اولادك قالت لي يا ابني واحد زايد ولا واحد ناقص
1: كيف الموضوع مش هيفرق يعني
0: اي بركه تعالى
1: الشو كله حنين وكله نعم حب وكله نعم محبة بالفعل نعم. أنت ضف إيه في حياتك المشروع ده؟
0: ضف حاجة كبيرة.
1: كتبت أنت كتب كتير وبتعمل نعم محاضرات، ما عندكش مشكلة، بس أول مرة بتعمل وان مان شو؟
0: والله ضف حاجات كتير. أول مرة أكتب عن الجزائر والجزائر حبي الأكبر يعني في حياتي، وأول مرة أكتب عن حبي الأكبر، دونك حاجات كبيرة يعني صارت فيها وعاس جبيسيتي نتكلم على جملة قالتها أمي هي اللي تستمع فينا في الجزائر، قالت لي هذا الكتاب
1: ونسلم عليها طبعا ونحييها
0: الله
1: أكيد.
0: يسلمك يما قالت لي هذا الكتاب يا ابني سيفتح لك أبواب جديدة يعني أبواب ما كنتش لا تخطر على بالك وهذا صحيح
1: وأنا بشوف أنه المركز الثقافي الجزائري كمان نعم يعني بيساندك
0: نعم المركز الثقافي الجزائري وبشكرهم سيستقبلوني لتروا جويي هدايا في والآن عندي طلبات يعني عندي مراكز ثقافية وديز انستيتيوشن يعني في فرنسا مش في باريس يعني
1: من لو ريبوبليك من المسرح هتروح تعرض في أماكن أخرى
0: نعم في فرنسا واو. في أوروبا في بروكسل وفي سويسرا وفي الجزائر
1: الله
0: نعم والله ما كنتش
1: أنت مدرك أول ما كنتش لا متخيل إنه العرض ده هيوصلك
0: والله لا
1: ده.
0: لا أبداً.
1: طيب وعندك مشاريع تانية؟
0: أبداً كنت كدرت هذا المشروع كنت موجد نفسي الحاجة سامبل يعني كنت موجد
1: حاجة
0: نفسي
1: بسيطة
0: حاجة بسيطة كنت موجد نفسي باش إذا ما مشيتش كنت موجد نفسي لهذا الشيء
1: محضر نفسك على
0: أنا قلت لا ما مشيتش يعني سيين
1: على الفشل حد يحضر نفسه للفشل
0: الفشل نعم بس أقول لك إزاي لما تحجري نفسك للفشل
1: أنت بتعمل إيه محضر نفسي للفشل
0: أهلا بالفشل
1: بشتغل جامد والله الموضوع صعب قوي بس إن شاء الله هنجح هعرف أفشل كويس قوي
0: لما تحضري نفسك معقول سيئ بالفشل تنوتراليزيه خلاص ما يخوفكش خلاص لأنك سيئ
1: مجهز نفسك
0: فرنسية لونفيزاجي خلاص إيه ومن بعد
1: بس ازاي ممكن تفشل وانت رحت جربت يعني عشت تجربة جديدة ما كنتش بتفكر فيها فمدام انت جربت وخلاص ما بتقول سلمت نفسك وعشتها يبقى انت
0: نجحت لا بتكلم عن المرة الأولى الجمهور كان ممكن ما يستقبلش العمل الجمهور كان ممكن ما يضحكش كان ممكن ما يجيش يعني
1: كان ممكن ما يبكيش
0: ما يضحكش وما يبكيش وما يجيش خالص هذا هو اللي نتكلم عليها الفشل والحمد لله يعني الجو ومازالهم يضحكوا ومازالهم يبكيوا
1: ودايما عندك السؤال ده يعني من شوية ما جيت سلمت انت عليك كنت بتقول لي حبيتي العرض
0: نعم.
1: قلت له لا ما حبيتوش قوي علشان كده حبينا نعزمك يعني برضو بتسأل السؤال انه اكيد غير كده ما كناش عزمناك العرض جميل
0: نعم.
1: جدا
0: نعم.
1: ممتع جدا
0: اسال دائما اسال نحب اعرف ما كيفاش الناس يعني استقبلوا هذا العمل ايه اللي ضحكهم ايه اللي يحبوه ايه اللي وكان حاجات كتير كاين جزائريين اللي قالوا لي والله يعني ونايولا مم إدوكاسيون مم سكولاريتي مم
1: عندنا نفس المدرسة المسيرة ونفس التربية
0: وضحكتنا بالمتنبي بالدرجة يعني
1: كنت عايز أكلمك عن الشعر إنك بتحب كتير الشعر
0: أثر
1: فيك الشعر
0: نعم نحب الشعر في في في في, في الشعر في العربية، العربية الفصحى، الشعر الشعبي في الجزائر، الشعب بالأمازيغية، الشعر بالفرنسية. أحب الشعر قوي، أنا أكتب شوية بويزي للشعر.
1: يعني المرة الجاية هتيجي تكلمنا عن الشعر، لأن احنا دلوقتي الانترفيو بتاعتنا خلصت، بس المرة الجاية بما أن أنت بتكتب شعر كمان،
0: نعم،
1: هنستضيفك ونتكلم عن الشعر.
0: سنرجع.
1: إيه رأيك؟
0: نعم، بابي نعم. جرون بليزير على رحبي والسعادة.
1: ألف مبروك،
0: مبروك، يبارك
1: فيك. لالجيري تولام وتولا كيف،
0: شكرا.
1: وإحنا بنحبها قوي، أولا كيف،
0: وإحنا نحبكم ونحبكم.
1: الله يخليك، شكرا جزيلا إسماعيل. شكرا.

0: مايلي سايروس في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية، وهنفضل في المجال الثقافي وهنتكلم عن عرض تاني هنا في باريس. هلو دارلينج، ومع معاك المهدي لارغو. أهلا وسهلا بيك في هوا الأيام.
1: السلام عليكم.
0: إزايك؟ عامل إيه؟ قرب من الميكروفون ما تخافش.
1: أنا قربت.
0: كله تمام؟
1: كل شيء بخير الحمد لله.
0: هنتكلم عن عرض بقى أنا عايزك تفسر لي عنه، لأن في مجموعة فنانين في فرنسا هنا في باريس اتجمعتوا وحبيتوا تقدموا هيلو دارلينج هنا في باريس في سال كارتيلاج في باريس، وانت قررت تعرض باسم مسلم كوي بوي، وهتقدم شعر وموسيقى كلمات.
1: انا تقدم شعر، تقدم نعم. شعر على حياتي في إيطاليا، في الغروب، فهنا في الغربة، في الغربة.
0: أنت مغربي؟
1: أنا مغربي. مغربي، كبرت
0: وتربيت
1: في
0: المغرب.
1: كبرت في 7 سنين في المغرب، وعاد جيت مشيت لإيطاليا. إيطاليا.
0: عشت في إيطاليا.
1: وليد عندي كبر مشى كان حرق في 99، في 96 عاد أنا جيت وصلت عليه. دونك من 99 حتى 2009 كنت في ايطاليا. في ايطاليا من بعد جينا هنا لفرنسا مع والديا جوج بهم، وانا كبرت في هذا في ليبوك ديال لا ليغا نورد، واحد البارتي
0: حزب ايطالي،
1: حزب ايطالي تاع الاكستريم دوات. وفي هذيك اللحظه كان واحد الافيش، شتوت قال افيش
0: صوره
1: ديال شاف.
0: كان حزب متطرف يعني ما يحبش الاجانب، وكان وقتها في صوره
1: كانت تحت
0: اعلان
1: على الصوره ديال واحد ال انديجينس امريكان شيف، اللي هو كاتبين عليها هما كشتوت قال هما استحملوا الايميغراسيون واليوم عايشين في الـ الريزيرفز. كيفاش تقال في
0: يعني كل المشوار ده، يعني كل الكلام اللي انت بتقوله انه انت موضوع الهجرة أثر فيك كتير، لأنك أنت مهاجر ومن المغرب إلى إيطاليا وإلى فرنسا، ففي هو موضوع سياسي متعلق بالهجرة. بس العرض ده هل هو شعر؟ أنت أنت فنان بصري بس في نفس الوقت بتحب الشعر كتير.
1: أنا فنان تندر فنشكي لي كل كل كل كل نوع ديال الفنشكي اللي تندير
0: انواع
1: النقش، تنصب الحوايج. ايوا في هاد
0: يعني فنان بصري، فنان تشكيلي متنوع ومتعدد الاداء. بتشتغل كمان في مجال الموضه متهيألي.
1: نخدم في الموضه، تندير السينوغرافي سيت ديزاين في الموضه، وفي هاد
0: الايفنت
1: في هاد العرض تنصوب اللبسه ديال الكاوبوي مسلم. وتب الكاوبوي مسلم تلعب بالصوره، صوره الكاوبوي وصوره العرب، وكيفاش بالأورينتاليزم صورة العرب ولات صورة العرب ماشي صورة بحال قلتي ما بقاتش ديالتنا. والوقت اللي هو احنا الوقت اللي السينما ديال هوليوود بدا تيدير تيوري صورة العرب، خادها من صورة ديال دولاكخوا ديال لي بانتر.
0: يعني قصدك انه الصورة اللي بيعكسوها عن العرب ما هيش صورة أصلية، صورة يعني متخذة من أعمال فنية من مستشرقين. هم أجانب، يعني هم مش عرب، فما هيش صورة أصلية. فالصورة دي اللي بتضايقك، ليه أنت مش حاببها الصورة دي؟ إيه هي المشكلة مع الصورة دي؟ صورة العربي اللي بيعكسوها مثلا في المجتمع بيعكسها ليك، إيه هي المشكلة؟
1: هنا هي المشكلة في هذه الصورة. هذه المشكلة في هذه الصورة هي اللي
0: مش أنت
1: ماشي أنا
0: مش شايف نفسك فيها.
1: نعم ما تنشوفش راسي فيها. إيه والوقت اللي ما تنشوفش راسي فيها خدتها لعبت بيها صوبتها جديتها تاني من جديد باش ترجع ديالتي.
0: أوكي علشان كده يعني أنت رد فعلك إنك الصورة دي اللي هي مزيفة تعمل صورة تانية مزيفة بس أقرب ليك.
1: أقرب لي يعني أقرب لي وأنا اللي خدتها وإما اللي صوبتها أصممتها من راسي.
0: ليه كوباي وليه مسلم؟ ليه في العرض ده حبيت إنك تظهر ككوي بوي وكمان تشدد على هويتك الدينية؟ كنت ممكن تشدد إنك مغربي، ممكن تقول حاجة تانية، هوية مختلفة. إحنا عندنا عدة هويات.
1: فاش كنت كي قلتي ما قلتش حق ما قلتش كوبوي مغربي حقاش. فاش كنت في إيطاليا كانوا تقول لي مغربي، فاش جيت لهنا لفرنسا وليت عربي أغاب.
0: لا استنى لحظة بس. فانت فكرت في الاول تقول انه كوي بوي مغربي بس قلت خلاص مش هينفع اقول كوي بوي مغربي لان هم في ايطاليا بيسموني المغربي.
1: ايوه
0: لما جيت فرنسا كانوا بيسموك ايه؟ العربي.
1: العربي ولينا عربي. ولكن ما بيني انا مغربي وواحد اخر من لبنان لا علاقه. اللي جيتي تشوف دونك اي جوست هذا هو المشكل اللي كاين بهذا الفكره ديال الاورينتاليزم وكيفاش من
0: هالثاني
1: المستشرقين. اي وكيفاش الوقت اليوم فاش غادي رشفناها هذا دابا شي عامين في التلفازه فاش كانوا في التلفزيون كانوا تيقولوا الاسلاموفوبي ماشي غاسيزم. مش عنصرية. الوقت اللي غادي الوقت
0: يعني في ناس بتبرر الإسلاموفوبية يعني الخوف من الإسلام وبيقولوا إنه ده طبيعي وده مش عنصري.
1: مش عنصري. الوقت اللي يقول لك هي الإسلاموفوبية مش عنصرية هي أتولي واحد الفكرة اللي هي غادي ترجع
0: مسموح إنه
1: مسموح ما تحملش واحد
0: دونك
1: الوقت اللي غادي تقول هاد الإنسان مسلم تقدر تقولي على اللي بغيتي ولكن الوقت اللي تقول عربي يقول لك أتولي عنصري دونك
0: بيلعبوا بالكلمات
1: يلعبوا بالكلمات ويلعبوا أو ميم طون في سميته في الجزائر باغ اكزومبل في الخمسينات كان فرانس فانون
0: كاتب فرنسي كتب كثير عن العنصرية. كان في البداية هو يعني طبيب سيكياتريك نفسي وهو كان كتب كتير عن البشرة السوداء ويعني عنده كتب معروفة علمت فينا وكنا بنتعلمها يعني كمان في المدرسة بندرسها. ففرانس فانون كنت عايز تقول
1: يكتب على يكتب على استعمار ويكتب على يكتب على كيفاش نقولها سيريمونيات ديال اللي غادي يحيدوا الحجاب للعيالات في الجزائر وتيقول هي المرأة اللي هي لابسة الحجاب هي كيفاش نقول تتقدر هي غادي تشوفك انت كمراجل تشوفك ولكن انت ما تقدرش تشوفها ولا ما تقدرش تشوفها ما تقدرش تاخذها ولا ما قدرتيش تاخذها ما كانش استعمار
0: لأن كان بيتكلم عن الاستعمار وكان بيحكي قد إيه يمكن الحجاب وقتها كانت أداة للمرأة علشان تحمي نفسها وللاستعمار إن هم يقدروا يتصرفوا بالنساء لو المرأة ما كانتش يعني عشان كده كانوا عايزين يحيدوا ويشيلوا الحجاب. يعني أنت بتوصلنا هنا فكرة المعرض إنه فكرة سياسية بحتة عن ضد العنصرية وزي ما أنتوا بتلعبوا بهويتي وبتغيروا هويتي وبتحكوا قصتي من غير ما أنا أقول كلمة أنا كمان من حقي إنه أختار إزاي أحكي عن نفسي وعن هويتي حاسة بغضب. هل في غضب؟
1: شوية
0: الغضب من إيه؟
1: هي مش غضب ولكن
0: أو ثورة داخلية
1: سينيكو تنضحك على هذا الشيء اللهم نضحك قاش بعد مرات أحسن حاجة يضحك على الحوايج لك اللي تغضب عليهم وفي نفس الوقت هذا الوقت اللي غادي نصوب هذا بيرسوناج كيفاش نقول هذه
0: الشخصيه
1: هذه الشخصيه يولي بحال قلتي التير ايغو اللي هو غادي يعتقني من يعتقني من الغضب.
0: بس بتتكلم كمان عن حاجات تانية اعمق وهنا بتخاطب الكل مش بس الاجانب مش بس الفرنسيين او الاوروبيين او العرب بتتكلم كمان عن الذكوريه قد ايه برضو مفهوم الذكوريه اتغير وقد ايه في اشياء كده مش ملموسه بس بتغير مجتمع. ليه كمان حبيت تتكلم عن الهويه الجنسيه دي الهويه او الهيمنه الجنسيه
1: لي انا الوقت اللي تنبغي نهضر على الهيمنه الجنسيه او علاش الكاوبوي لحقش الكاوبوي في السينما ولا هو البطل راك هو اللي تيستعمر وردينا ردوه بطل وال امريكان انديانز تسميهم امريكان انديانز ولا هما الناس
0: المستعمرين
1: القباح راك في الاول راهو ما غير في بلاستهم
0: كان يعني هما اللي اختاروا مين هو البطل واصبحوا الكوي بوي اللي هم يعني جم واخدوا الاراضي اراضي الهنود الحمر اصبحوا هم الابطال رغم انه الهنود هم اللي استولوا على اراضيهم واراضيهم وكل حاجه هم الضحايا هم اصبحوا الناس البشعه.
1: شفناهم دابا عامين في 2023 كنا شفنا الهنود هم اللي
0: طب ليه انت اخترت انك تبقى المسلم كوي بوي ليه اخترت ده؟
1: اجين المسلم كاوبوي على على على هذه الفكره اللي هي
0: بتاخد المصطلحات بتاعتهم والصور اللي هم استخدموها علشان انت كمان تخاطبهم يعني
1: كيف قلت لك
0: هي مرايه
1: هي مرايه مرايه وتتلعب بالفكره ديال الجريت ريمبليسمنت لو غران ريمبليسمنت
0: يعني انه الناس دي هتيجي تستبدلكم يعني هم هو ده اللي بيتقال على العرب في فرنسا ان هم في استراتيجيه علشان عددهم يبقى اكبر وعلشان يمحوا الهويه الفرنسيه
1: وبهذا الفكره انا قلت وهما تيهضروا فاش تيهضر رونو كاميو تيهضر على الـ على الـ على الجران غران ريمبليسمنت تيقول لك كما العرب راه يستعمروا تياخذ هاد الكلمه وتقول يستعمروا اوروبا بالولد دونك انا فاش شفت هاد الحاجه قلت خاص هذا هو الكاوبوي دونك خاصني نلعب بالصوره اللي تباغي الصوره ديالتك ناخذها ونكون انا هو هذاك اللي بغيتي تلعب غادي نلعب معك
0: نلعب سوا بقى مادام كده هي دي الصوره النمطيه انا كمان اخلق لك صوره علشان تخاطبك. الفن بالنسبه لك كان باب مهم جدا علشان تثبت مين انت المهدي علشان تثبت شخصيتك هويتك وكمان تفرغ مشاعرك. اول قطعه فنيه اشتغلت عليها
1: اول حاجه
0: اول مره بدات
1: اول مره كانت في الطاليان ولكن كنت غير ترسم وتيقولوا لي انا كبرت مع طاليان اللي ما باغينيش الوقت اللي غادي نعطيهم الرسم ديالي غادي يقول لك الرسم زوين ديال المهدي وليت مهدي ما بقيتش ماروكينو
0: يعني في البداية يعني كنت حاسس بالعنصرية في الأول أول ما دخلت بقطعة فنية وشاف القطع بطلت تكون المغربي بقيت مهدي أصبح ليك هوية
1: خدت شخصية
0: كل حاجة تغيرت
1: رجعت الشخصية ديالتي
0: واو.
1: الوقت اللي يعني بقيت غادي بحلوكك أنا تنقولها ديما الناس تنقول لهم تندير الفن
0: بس دي حاجة مخيفة حاجة مخيفة يعني
1: حاجه جات طبيعيه
0: لو انت ما عندكش فن كنت هتفضل الماروكيني
1: ما عرفت واقيلا بحال والو ولكن انا داكشي اللي طرا ليا كنت نصوب بقيت غادي الحمد لله
0: الحمد لله
1: ما انتك داكشي اللي طرا ليا هذيك
0: ففهمت كمان في اللحظه دي انه الفن ممكن يعمل حاجات كتيره قوي من خلاله مفتاح يعني
1: يقول لك ربي جميل ويحب الجمال، دونك فهاد الفكره كيقول له كل واحد يا الوقت اللي غادي يشوف الجمال في الحياه. اي جمال اي حاجه غادي تحل ليها.
0: بس انا شفت انك روحاني جدا، روحاني سبيريتوال، لان شفت انه حاطط لينك كمان في الانستغرام بتاعك بيؤدي الى اليوتيوب، واليوتيوب في حوار مع امام بيتكلم عن الهوية الدينية أو الاقتناع
1: والإيمان
0: الإيمان وأغخام. يعني إنه في كمان الحوار ده عميق. ليه دايما بتتكلم عن الهوية الدينية؟ ليه الدين بالنسبة لك مهم؟ الهوية الدينية مهمة؟
1: مهمة حقش. هي
0: في تواصل
1: فلسفية. أول حاجة فلسفية، فبزفت بزفت الفلسفية، فبزفت اللوجيك، كيش نقول لوجيك، ما أتت عندها كتر ما تدخل تندخل في باش نفهم الديانة، كتر ما تنشوف بزاف الحوايج اللي هما كاينين في العالم، وبزاف الفلاسفة هضروا عليهم بلاش ما يقولوا راه هي ديانة. وهاد
0: الموضوع يعني بالنسبة لك الدين شيء موضوع، يعني
1: هي موضوع
0: من خلال الدين بتفهم أشياء بطريقة موضوعية.
1: حاجة تخليني نفهم العالم بلاش ما ندخل قاع في ربي ولا أي حاجة. تنقول أنا تنقول ديما تنقول لك تنقول ربي يكون ولا ما يكونش، الكونسبت الفكرة ربي كينا، دونك كانت فكرة ربي كينا العالم تتشوف وراه هو ديجا مكون في هذه الفكرة ديال ربي. ولا جينا نشوف ولا بغينا ندخلوا في التاريخ تتشوف راه ديانة واخا تكون واخا ربي يكون ولا لا، الدين دخل في القصة
0: قصة
1: الإنسان. لكانت في المورال ولا في أي حاجة داخلة في الديانة. وفي هذا علاش تنفتخر بالديانة، تنبغي نفهمها بزاف حقاش تنفهم العالم كيفاش هو بقى غادي في سمح لي أنا المغربية ديالتي ديال
0: ديال الدار. انت بس
1: الدارجة ديالتي ديال الدار ديال العائلة.
0: بس انت تعلمت الدارجة، تعلمت اللغة المغربية،
1: كبرت فيها، ولكن غير ما عنديش كي قلت لك
0: الإمكانية انه تتكلمها كل يوم. النهاردة بما انك في فرنسا بس لسه بتتكلم مغربي.
1: لا تتكلم غير باش ندخل في شي مواضيع اللي تخرج لي شي شوية صعيبة بعد المرات.
0: المواضيع دي بقى الفلسفية الدينية السياسية بتتكلم فيها بأي لغة عامة؟ بأي لغة؟
1: بأي لغة؟ أنا تهضر فرنسي، تهضر فرنسي، ولكن
0: إما بتتكلم سياسة، إما بتتكلم ديني، إما بتتكلم فلسفة، بتستخدم أي لغة؟ بتستخدم أي واحدة فيهم؟
1: فرنسية، إيطالية، إنجليزية،
0: أكتر من العربي.
1: أكتر من العربي.
0: واو،
1: ما عرفت.
0: العرض ده مسلم كوي بوي، زي ما قلت انتوا يعني كذا فنان هتبقوا متواجدين للعرض هيلو دارلينج. انت هتأدي مسلم كوي بوي. لإمتى العرض ده؟
1: العرض 25 في جون. 25 جون. في كارتيلاج هنا في باريس. هذا العرض عرض عليا سيزار قاسي، هو فنان تشكيلي اللي من حتى هو من باريس، ولكن اصله قبيلي. وهذا العرض هي عرض وحفلة اللي تتهضر على الكونتري الكونتري ميوزيك. والكونتري ميوزيك شي حاجة اللي هي تاني جات مع الكاوبوي اللي الكاوبوي هذا الكاوبوي مسلم. وحنا جينا عرض عليا حقاش الفكرة ديالتنا ملاقية، حقاش انا
0: قريبة
1: بزاف سيرتو على حنا فاش تنفكروا في الكاوبوي تنفكروا في الغروب. وحنا باش الوقت اللي تنهضروا على باش نخرجوا من الدوله ديالنا نمشيو للغرب، تنهضروا على غربه. وهاد الفكره ديال الغربه تتولي صوره. دونك اي حراق راه كاوبوي. اي شخص اللي هو خرج من دولته راه هو غادي للجراند ويست هو كاوبوي.
0: أنا بشكرك المهدي لارجو وبتمنى لك التوفيق، وبتمنى أنه العرض ده يعني يجيله ناس كتير قوي في باريس. شكرا جزيلا لك.
1: جو تشوفونا 25 جون
0: في كارتيلاج.
2: صلي زمان ما خجلتش من وحدك.

0: ما عملتي. أفينيون عاصمة المسرح العالمية ابتداء من الرابع من تموز يوليو. الدورة 80 من مهرجان أفينيون تحتفي باللغة الكورية والاكتشافات الفنية والحوار بين الثقافات. عروض مسرحية، رقص، فنون، سيرك، نقاشات ولقاءات مع فنانين من أفاق مختلفة. مهرجان أفينيون ابتداء من الرابع من تموز يوليو. مزيد المعلومات على festival-avignon.com بالاشتراك مع فرانس ميديا موند.
1: كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-duwaliya.com.
2: الخامسة مساء في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
1: ميسا إسماعيل،
2: أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. تزامنا مع الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول لن نقبل بأقل من انتهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. اختتام جولة المفاوضات بين طهران والولايات المتحدة وإيران لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية بدخول المواقع النووية المستهدفة بالقصف. عمان وإيران ستدرس تكاليف الخدمات المرتبطة بإدارة مضيق هرمز. وروبيو في جولة خليجية تشمل الإمارات والكويت والبحرين. موجة حر شديدة تجتاح أوروبا، وغوتيريش يدعو العالم إلى التحرك في مواجهة الاحتباس الحراري.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم. بموازاة انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تعقد في واشنطن، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه لن يقبل بأقل من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. عون قال إن الجولة الجديدة من المحادثات المدعومة من أمريكا مع إسرائيل قد تكون حاسمة. لمزيد من التفاصيل حول جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجديدة هذه ينضم إلينا مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن علي بردة. علي بردة، تحياتي، ما أبرز المعلومات؟
3: مرحبا. بدأت هذه الجولة من المفاوضات المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي طبعا بوساطة أمريكية الساعة 8:00 صباح هذا اليوم بتوقيت واشنطن، و بدأت هذه المفاوضات من أجل الهدف النهائي هو طبعا تكريس وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، والانتقال من ذلك إلى اتخاذ خطوات عملية تسمح بإعداد ترتيبات أمنية يقوم بموجبها الجيش اللبناني بالدخول إلى بعض المناطق التي تخليها القوات الإسرائيلية بشرط عدم السماح لأي من مقاتلي حزب الله بالعودة إلى هذه المناطق. وطبعا هناك العقدة التي لا تزال ماثلة، بما إذا كانت إسرائيل ستنسحب كليا من هذه المناطق التي احتلتها في الآونة الأخيرة، وما إذا كان حزب الله سيقبل بنزع سلاحه ولو كان تحت غطاء المفاوضات الأمريكية الإيرانية وليس فقط المحادثات الجارية هنا في واشنطن بين لبنان وإسرائيل.
2: شكرا جزيلا لك علي بردة، مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن. هل يساهم الاتفاق بين طهران وواشنطن في عملية التوصل للاتفاق بين لبنان وإسرائيل؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الكاتب السياسي اللبناني محمد بركات، فلنستمع.
4: الجديد في جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل هذه المرة هو أن الحرس الثوري الإيراني بات موجوداً على الطاولة من خلال طاولة سويسرا التي دخل إليها الإيراني ليشارك في وقف إطلاق النار في لبنان وبدء العملية التنفيذية لنزع سلاح حزب الله. بالطبع الأمور أسهل والأمور أكثر جدية، لأن الطرف الذي يجب أن يوقع على تفكيك سلاح حزب الله وعلى تسليم سلاح حزب الله هو الإيراني، ولم يكن الإيراني موجودا على الطاولة القديمة. اليوم هناك خلط لطاولتي إسلام أباد وواشنطن نتج عنهما طاولة سويسرا، وهذه الطاولة سترفض طاولة واشنطن بعناصر القوة. وأيضا نحن أمام يعني الخلية التي شكلت ولبنان فيها، نحن أمام ميكانيزم إقليمي، الميكانيزم بين لبنان وإسرائيل وأمريكا أضيف إليه الإيراني أي الحرس الثوري، وبتنا أمام ميكانيزم إقليمي، وهذا الميكانيزم الإقليمي هو الذي سيكون على يديه نزع سلاح الحزب.
2: استمعنا إلى الكاتب السياسي اللبناني محمد بركات. إلى ذلك بحث الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفرنسي مانويل ماكرون في اتصال هاتفي نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي اختتمت أولى جولاتها في سويسرا، وفيما تشدد مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية على ضرورة أن يشمل الاتفاق انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، تشدد إسرائيل على بقائها. الجيش الإسرائيلي قال إن قواته أطلقت النار على 4 عناصر من حزب الله بعد أن اجتازوا ما تسميها المنطقة الأمنية التي أقامتها إسرائيل في جنوب لبنان. إلى ذلك قتل شخصان بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان في أول إعلان عن قتل بنيران إسرائيلية في لبنان منذ 3 أيام. في المقابل ندد حزب الله بما وصفه بالانتهاك الفاضح لي في إطلاق النار بعد مقتل شخصين بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان. زياد حلبي من القدس والمزيد من التفاصيل.
5: أكد الجيش الإسرائيلي بأنه شن هجوما في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار السائد منذ 3 أيام تقريبا، وسط انتقادات شعبية وسياسية دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع إلى إصدار 6 بيانات وتصريحات خلال يومين أكدت بألا قيود مفروضة على الجيش في جنوب لبنان، وأن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية، رغم أن جولة المفاوضات مع لبنان التي تستمر 3 أيام في واشنطن ستؤسس عمليا لبدء الانسحاب التدريجي من مناطق تجريبية يدخلها الجيش اللبناني مكان الإسرائيلي. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: انضم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في زيارته إلى باكستان. زيارة تأتي عقب جولة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تؤدي فيها إسلام أباد دور الوساطة. وبعد انتهاء الجولة الأولى من المحادثات التقنية في سويسرا، أعلنت إيران أنها لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف من جانب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. علي الباشا من طهران.
6: رغم التناقض في التصريحات التي خاضت في التفاصيل، وفي مقدمتها إعلان رئيس البنك المركزي الإيراني أن طهران ليست ملزمة باستخدام الأموال المفرج عنها في شراء السلع الأمريكية، وتأكيد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لا تغيير في الوقت الراهن في آلية تعامل إيران مع الوكالة الدولية فيما يتعلق بزيارة مفتشي الوكالة الدولية للمنشآت النووية الإيرانية، إلا أن كبير المفاوضين الإيرانيين تحدث عن مكاسب كبيرة حققتها طهران في الجولة الأولى من المفاوضات. محمد باقي القالباف تحدث عن الإفراج عن 6 مليارات دولار كخطوة أولى، وإسقاط العقوبات الأمريكية عن قطاع النفط الإيراني، وترسيخ وقف إطلاق النار في لبنان مع وضع آلية ستضمن وحدة الأراضي اللبنانية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كاملة. تطورات أتبعها مساعد وزير الخارجية الإيراني غريبة

0: عدم حصول ثغرات في ميزانية المهرجان جعلها تسقط في تلك الرغبة في المعادلة، وهذه معادلة لا أعتقد أنها تستقيم مع مهرجانات كبرى تشرف عليها دولة. لا يعني بالنسبة لي أعتبر أنه فعلا هناك جمهور يرغب في أنه تكون هناك معظم الحفلات للنجوم، ولكن
1: شادي أخدر يعني باختصار شديد لو سمحتي، من ناحية أخرى من ناحية الاقتصادية أعود إلى الجانب المالي لأنه جانب في غاية الأهمية، هناك تراجع في الدعم العمومي لهذه المهرجانات، ومن ناحية أخرى هناك أيضا صعوبات في الحصول على التمويل، كيف أثر ذلك على تلك المهرجانات بشكل عام؟
0: هو تأثير المباشر هو أنه مثل ما كنت أقول منذ قليل، هو السقوط في فكرة أنه ما سيحقق توازن في المهرجان هو الفنانون أصحاب النجومية والذين يغلقون والذين سيوفرون أموال كثيرة في المهرجان، وهذا أعتبره منطق سهل جدا وأعتبره منطق سطحي، لأنه بالضرورة لا يعني أنك يكون معناتها عندك يعني كي يكون عندك ثغرة أو نقص في الميزانية يمكن أن تلجأ إلى أعمال ذات قيمة فنية، يعني القيمة الفنية غير مربوطة بالأساس بالجانب الاقتصادي، يعني ما المعادلة لا تستقيم مع الفن.
1: طيب شادي خذير نتمنى أن تبقي معنا، تنضم إلينا هند مختار الصحفية والناقدة من مصر، نرحب بك أستاذة هند.
2: أهلا وسهلا
1: هند مختار. يعني مصر أيضا التي تعيش أزمة اقتصادية صعبة، كيف انعكست هذه الأزمة على المهرجانات بشكل عام، وكيف تبدو صورة المهرجانات في مصر اليوم مقارنة بالسنوات الماضية؟
2: هي المهرجانات الأزمة الاقتصادية أثرت عليها خلتها أقل شعبية، بمعنى ان في السنوات السابقه كانت المهرجانات بتلف القاهره، يعني بتلف مصر كلها، يعني كنت تلاقي في السينمات عروض لافلام المهرجان باسعار مخفضه، كنت بتلاقي في المراكز الثقافيه افلام المهرجان بتتعرض، كنت بتلاقي حاجات كتير. دلوقتي الحاجات دي ما عادتش موجوده، بقى المهرجان قاصر على مكان معين او مكانين بالكتير قوي، ولو اتعرض في سينمات خاصه الافلام اللي بتقعد على هامش المهرجان لو اتعرضت في سينمات خاصة تبقى سعر التذكرة مرتفع جدا، فتحولت المهرجانات من جزء منها للناس يعني أو للجمهور للاطلاع على الحركة السينمائية الجديدة في العالم لمهرجانات نخبوية، يعني ما بيهتمش بالعروض غير النخبة.
1: نعم
2: هذا في جزء من المهرجان.
1: نعم عفوا هذا فيما يتعلق بالمهرجانات السينمائية، ماذا عن المهرجانات الصيفية هند مختار؟
2: والله بص احنا هنا في مصر ما عندناش فكرة الكرنفال قوي او الاحتفال او المهرجان الصيفي او كذا، يعني احنا عندنا كلنا حاجات بشكل رسمي قوي او بشكل تقليدي، زي مثلا عندنا حاليا دلوقتي عندنا مهرجان المسرح، عندنا المهرجان القومي للمسرح، والحقيقة ان المهرجان السنة دي عامل ورش وعامل شغل حلو جدا جدا جدا على مستوى المحافظات، ويمكن ده أهمية المهرجان، يعني المهرجان القومي للمسرح السنة دي عامل ماستر كلاسز وعامل لقاءات مع فنانين المسرح وعامل ورش مجانية تماما مش على مستوى محافظة القاهرة ولكن بيلف محافظات القاهرة كلها.
1: نعم لا يعني كلها. نعم هند مختار، مصر لم تركز على المهرجانات الصيفية يعني التي تقوم بها الدولة بشكل كبير، ولكن يعني في السنوات الماضية كان هناك تجارب لمهرجانات يعني سجلت نجاحا ما ومن ثم توقفت، نذكر مهرجان أسبوع القاهرة للموسيقى الجديدة، نذكر مهرجان الموسيقى البديلة أيضا، هنا كان هناك بعض المحاولات لمهرجانات موسيقية ولكن فشلت أو توقفت.
2: هي توقفت لأن ما فيش دعم الحقيقة، والدعم بس مش دعم من الدولة، هو الدعم أيضا مطلوب من الأفراد، مطلوب من بعض، يعني مطلوب أن يكون في عندنا دعم من جهات متخصصة أو من جهات دعاية وإعلان أو كذا أو كذا أو كذا، والرأس المال دايما جبان، هو هيخش يدعمني أنا هكسب إيه من وراء الدعم؟ شعبية المهرجان دي هتبقى واصلة لغاية فين علشان أدعمه؟ الأزمة الاقتصادية مأثرة على المهرجانات الصغيرة وعلى المبادرات أو مأثرة على المهرجانات الصغيرة وعلى المبادرات، ولو بتتعمل كلها في أماكن ضيقة ومحدودة جدا والجمهور برضو محدود جدا مش للجمهور بشكل عام. الأزمة الاقتصادية مأثرة مأثرة
1: طيب
2: ما حدش يقدر ينكر.
1: هند مختار نتمنى

0: قبانة تنضم إلينا رحاب الظاهر الناقدة الفنية من لبنان. نرحب بك أستاذة رحاب.
1: يا أهلا وسهلا، بس بحب أوضح رحاب ظاهر، دايما بتقولوا الظاهر رحاب.
0: حقك
1: ظاهر.
0: علي حقك علي، إذن رحاب ظاهر. عذرا رحاب. إذن عزيزتي رحاب ظاهر، نذكر لبنان، نذكر مهرجان بعلبك، نذكر بيت الدين أيضا،
1: الدين الأرز، يعني طبعاً مهرجانات طبعاً. كثيرة، يعني لبنان يعتمد بالصيف على المهرجانات، سواء المهرجانات الكبيرة المشهورة أو المناطقية اللي بتصير بالمناطق، يعني برعاية البلديات، يعني مهرجانات صغيرة لأهل المنطقة.
0: هل توقفت هذه المهرجانات كليا رحاب ظاهر أم
1: لا؟ يعني هلا إذا بدي أقول لك تقريبا فينا نقول 90% أو 95%، يعني المهرجانات الكبيرة مثلا الأرز، بعلبك، إهدن، بيت الدين، مهرجان البترون كمان من أهم المهرجانات، هيدي أعلن عن إلغاءها بسبب الظروف الأمنية اللي بتنعكس على الظروف الاقتصادية. وبحب بس أوضح أنه نحن هيدي المهرجانات مش برعاية الدولة أو مش بتمويل حكومي، هي يعني مهرجانات بيكون فيها سبونسر، رعاة. تعتمد على بيع التذاكر، فبالتالي أكيد يعني نحن أكثر المهرجانات كانوا يجوا ناس من برا، يعني المغتربين، بعض السياح يعني يحرصوا أنهم يجوا ليحضروا حفلات بعض النجوم.
0: نعم.
1: ألغيت.
0: رحاب ظاهر.
1: مثلاً كمان في مهرجان توزيع الجوائز، خلينا نقول ملك دور بياس، يعني لهلأ هني لم يعلنوا إذا رح يقام أو لا المهرجان. المهرجان الوحيد اللي أصر أنه يعني يستمر، يعني واعتبروا أنه فعل مقاومة، أعياد بيروت، هيدا من أهم المهرجانات اللي بتصير بلبنان واللي الناس دايماً عندها موعد معه، اللي بتكون يعني بطاقاته بمتناول الجميع ويقام في الواجهة البحرية. السنة يعني انتقل مكانه من الواجهة البحرية ببيروت إلى منطقة النقاش أم طلياس، لأنه المكان اللي بده يقام فيه المهرجان لازال فيه نازحين، ويعني واعتبروا أنه إقامة هالمهرجان نوع من المقاومة، يعني نوع من إدخال الفرح، بس ما بنعرف مدى الإقبال لحد هلأ، لأنه الناس يعني نفسيا مدمرة بسبب الحرب.
0: رحاب ظاهر، كثير من المهرجانات أعلنت يعني توقفها هذا العام خلال الحرب، ولكن نتحدث عن أزمة اقتصادية أيضا كانت موجودة قبل الحرب، ونتحدث أيضا عن صعوبات كبيرة عانتها هذه المهرجانات. كيف أثرت الأزمة الاقتصادية على خريطة المهرجانات في لبنان؟
1: يعني بدي لك بشكل عام، يعني السنة الماضية مثلا كنا طالعين من حرب، يعني من حرب 2024، ومع ذلك أقيمت بعض المهرجانات وتحدث الأزمة الاقتصادية، لأنه هي عبقلك بالنهاية يعني هي بتتم برعاية شركات خاصة، يعني منا مهرجانات حكومية لنقول أنه ما في ميزانية لإلها. وكان في الرعاة، يعني بعض النجوم بيخفضوا أجورهم، يتم تخفيض سعر البطاقات حتى يصير في إقبال، بس أكيد يعني أي يعني نتيجة الحرب الوضع الاقتصادي يؤثر، فكان في يعني في تأثير يعني للأزمة الاقتصادية. ولكن نحن مهرجانات لبنان فيك تقول 50% من جمهورها هو من المغتربين أو من السياح اللي اجوا، سواء الخليجيين اللي سمحت لهم دولهم تحضر، طبعا العراقيين دائما متواجدين بلبنان، يعني فهني كمان من جمهور هذه المهرجانات. بتتأثر 100% اقتصاديا، ولكن نحن بلبنان في خصوصية، يعني بتلاقي يعني أنه الوضع الاقتصادي منهار ومع ذلك المهرجانات مستمرة.
0: طيب. أعود إلى محمود عبد اللطيف الصحفي من سوريا. محمود عبد اللطيف، إذن لا مهرجانات في سوريا هذا العام، خبرتنا هناك تفكير ربما يعني في بداية الطريق، ولكن هل ما زالت هناك حياة ثقافية خارج المبادرات المحدودة أم لا؟
2: بالطبع الحياة الثقافية في الداخل السوري ما زالت مستمرة، سواء على مستوى حكومي أو حتى على مستوى مبادرات شعبية. بعد يومين سيكون هناك عرض مسرحي هو الأول للفنانة يارا صبري على خشبة مسرح سوري منذ 16 عاما تقريبا أو أزيد من ذلك. سيكون هناك أيضا يعني دائما هناك فعاليات لمؤسسة المؤسسة العامة للسينما داخل دار الأوبرا، يعني لكن هناك مشكلة أماكن العرض في سوريا ما زالت محدودة، بمعنى أن الأماكن الصالحة لتقديم عروض فنية جيدة على مستوى ثقافي سواء في المسرح أو حتى السينما أو حتى في الموسيقى ما زالت تعاني من عمليات من تراكم الإهمال على مدى سنوات الحرب. وحتى السنوات السابقة هناك عمليات ترميم للمسارح، عمليات ترميم لدار سينما مثلا، ولكن البنية التحتية بشكل عام للحياة الثقافية في سوريا متعبة، ويجري العمل على تحقيق ظرف العرض. ولكن على مستوى المبادرات هناك مبادرات مجتمعية أو مبادرات ثقافية، يعني بعد أعتقد بعد يومين سيكون هناك في بعض يعني عرضا سينمائيا في أحد صالات العرض
0: محمود عبد اللطيف
2: الفنية في
0: نعم يعني تفضل. خارج إطار النوايا والتفكير والترميمات المتفرقة هنا وهناك، هل أعلنت وزارة الثقافة مثلا عن مشروع، عن استراتيجية جديدة لدعم البنى التحتية الثقافية أم ليس بعد؟
2: يعني عمليا هناك عمليات ترميم كما قلت لك، بالتالي نحن في ضمن خطة يعني أو سوريا تشهد خطة يبدو جادة.
0: هل هذه الخطة معلنة؟ هل هناك سياسة معلنة أم لا؟
2: لا لا ليس هناك خطة معلنة، حتى أن مدير مسارح والموسيقى قال بأنه رمم أهم مسارح دمشق ومسرح الحمراء من خلال دعم من جهات مجتمعية وليس دعما حكوميا، بمعنى أنه ربما ليست هناك خطة معلنة من قبل وزارة الثقافة لترميم البنى التحتية لدور السينما ودور وصالات عرض المسرحي، ولكن هناك من يقوم على هذا العمل سواء بمجهود مجتمعي أو بمجهود حكومي. ربما إعادة ترميم هذه البنية التحتية تكون مقدمة لعودة الحياة المسرحية والحياة الثقافية في سوريا إلى المستوى الذي كانت عليه قبل العام 2011. حاليا هناك جهود وهناك كما قلت لك تحضيرات في مراحل الأخيرة لإطلاق مهرجان سوريا المسرحي، أيضا هناك عروض مسرحية مستقلة سواء في دور العرض المتوفرة أو حتى في أماكن العرض الخاصة، مثل إعادة الأخوين ملص لفكرة مسرح الغرفة في دمشق. كل هذه المبادرات
0: ولكن تبقى مبادرات فردية إلى أي حد؟
2: مبادرات لا ترقى إلى المستوى الثقافي الذي كانت تعيشه سوريا قبل العام 2011. ربما حاليا يعني نتطلع كشارع سوري للعودة إلى هذا المستوى، لعودة استقطاب العروض العربية كما كان يحدث في مهرجان دمشق المسرحي. عودة هذا المهرجان ستشكل يعني نقطة تحول كبيرة في الحياة الثقافية السورية.
0: كان واحدا من أهم يعني مهرجانات المسرح،
2: من أهم المهرجانات المسرح في العالم العربي، وحتى مهرجان دمشق المسرحي انعاد السينمائي عفوا انعاد سيكون نقطة تحول كبيرة في الحياة السينمائية السورية التي تعاني حقيقة الكثير من الهموم منذ سنوات، سواء على مستوى الإنتاج السينمائي، على مستوى البنية التحتية للعرض السينمائي، على مستوى الشركات الخاصة.
0: اسمح لي أعود مرة أخرى إلى شاذية خذير من تونس. شاذية، هل ما زالت المهرجانات تشكل ضرورة ثقافية وفنية أم لا؟ بكل صراحة البعض يقول العالم يتغير، يعني فكرة المهرجانات وموضوع المهرجانات ربما فكرة ولا عليها الزمن، ما رأيك بذلك؟
3: فعلا هناك نقاش كبير حول هذا الموضوع، هل المهرجانات يجب أن تستمر بنفس الصيغة بنفس الشكل، هل أنه حققت أدوارها في، هل أنه هي في ظل منافسة كبيرة مع مصادر أخرى للترفيه. ولكن يمكن أن نقول أن هذه المهرجانات إن كان عليها أن تبقى وهي مهمة ودورها مهم، فيبدو أنه مهم جدا أن تغير في صيغتها. المهرجانات هي واجهة ثقافية يجب أن تبقى لأنها مرآة للحركة الثقافية في تونس وفي العالم بصفة عامة. المهرجانات يجب أن تبقى كسلوك وكعادة تونسية للخروج وللترفيه بصفة عامة، وهذه حاجة يعني تاريخية موجودة في تونس منذ القديم. ولكن أعتبر أن هذه المهرجانات عليها أن تغير في صيغتها، وأن تكون بشكل لا يكون استهلاكي فقط، يمكن أن تكون حاضنة لإقامات فنية مثلا، وهذه الإقامات يمكن أن تخفض من مستوى من ارتفاع تكاليف جلب النجوم والفنانين، يعني هالإقامات الفنية، ثم يمكن أن تكون أيضا مكان للتجارب الفنية والمسرحية كما كانت منذ البداية، حتى تكون في مستوى أنه تحتضن هذا الجمهور، ولا أقول تهذيب الذوق، ولكن ترفع الذوق وتجعله يكتشف مساحات فنية جديدة.
0: شادية خدير، اسمح لي أن أقرأ لك رسالة سهام تكتب إلينا من الأردن. تقول سهام: أحد أبرز عوامل إخفاق المهرجانات في المنطقة العربية هي أن المهرجانات دائما تركز على النجوم الأجانب وتتجاهل الفنانين المحليين. ما رأيك برسالة المستمعة سهام أستاذة شادية؟
3: أشاطرها الرأي في أن هذه المهرجانات تركز على النجوم، وبالتالي تركز على شباك التذاكر، وتركز على عدد المقاعد التي تبيعها، وهذا في رأي معادلة، يعني معادلة لا يمكن أن تستقيم، لأن القيمة الفنية هنا يعني يمكن أن تهدد وتصبح يعني القيمة الفنية غير مضمونة، لأنه هؤلاء النجوم ليسوا بالضرورة يعني يحافظون على ماذا، ولا لا لا يعني لا أريد أن أسمي بعض الأسماء، ولكن مهرجان قرطاج اعتلى ركحه، يعني فنانون ليسوا في قيمة مهرجان قرطاج وبتذاكر مرتفعة الثمن، ويعني القيمة الفنية تبخرت وسط هذه العروض. الجمهور هو كان يغني وكانت محك، لأنه شفنا ووقفنا على القيمة الفنية الحقيقية لهؤلاء الفنانين، هم فنانون يعني في آخر الأمر صنعتهم وسائل التواصل الاجتماعي، فنانون صنعتهم السوق، وأيضا لهم متعاهدوا حفلات، يعني كما نقولوا في تونس بركل عليهم، قادرون على فرضهم يمكن في بعض المهرجانات، وهذه المعادلة يعني لا يمكن أن تتواصل. المهرجانات يجب أن تبقى فضاء للتجريب، لفتح مساحة للتجارب الفنية الرائدة البديلة، هذا من جهة، ثم التجارب ذات القيمة الفنية التي معناتها تبقى حفلات في الذاكرة، مثل ما بقيت حفلات سيد مكاوي ووردة وفرج سليمان وأزنفوخ وغيره من التجارب العربية والقادمة والتجارب الغربية أيضا.
0: واضح. أعود إلى هند مختار، الصحفية والناقدة الفنية من مصر. هند مختار، يعني إلى أي مدى يساهم التفاوت الطبقي في مصر، إلى أي مدى يساهم بحرمان شريحة واسعة من المصريين، حرمانهم من المنتج الثقافي والفني؟
4: لا، هو بيساهم بشكل كبير جدا، لأن في ناس أصلا مش مهتمية بهذه الأنواع من الفنون. المهرجان، أي مهرجان، سواء مهرجان سينمائي، مهرجان موسيقي، أيا كان المهرجان، أيا كان مسمى المهرجان الفني، هو في جزء منه لازم يروح للمتلقي، ده في رأيي الشخصي. إحنا المهرجانات كلها عندنا في مصر مهرجانات مركزية، يعني هي لا تخرج عن القاهرة والإسكندرية وبعض المدن السياحية على شاطئ البحر، لكن مصر دولة كبيرة جدا. يعني مثلا من المبادرات اللطيفة اللي أنا بحبها جدا مهرجان أسوان لسينما المرأة، هم في النهاية راحوا الأسوان بيخدموا المراكز والقرى المحيطة بمدينة زي أسوان. مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية نفس الحكاية، هو بيخدم منطقة معينة، فده دور المهرجان إن هو يروح للناس بشكل كبير، لأن إحنا في مصر هنا دولة مختلفة، أو عندنا الطبقات الاجتماعية أو الفروقات الاجتماعية مختلفة، مش هتخلينا نعرف نهتم ونروح نحضر عروض ونحضر حفلات وكذا. فإحنا المهرجان في جزء منه إن هو يذهب إلى الجمهور على كنوع من أنواع التنشيط الثقافي والتنشيط الاقتصادي أيضا للمهرجان.
0: هند مختار، أريد أن أقرأ لك رسالة جيهان وهي صديقة البرنامج دائما تكتب لنا من طنطا. جيهان تقول: حتى الحفلات الموسيقية التي يتوق الناس إلى حضورها التذاكر تكون مرتفعة جدا، وهي غالبا حفلات للطبقات المخملية. ما رأيك هند مختار برسالة المستمعة جيهان؟
4: والله هي عندها حق، انا مش هقدر انكر ان هي عندها حق، ان هو 90% من الحفلات سعرها فعلا بيبقى غالي، غالي كمان على سكان المركزيه، غالي على سكان القاهره. من حوالي كام سنه كده اقيم

0: مهرجان موسيقى في الأقصر، وكان في مدحت صالح انا فاكره المهرجان، وغنى في منطقه اثريه بس مش فاكره هي ايه يعني تحديدا. الناس كانت فرحانه جدا، اللي ما عرفش يحضر بداوا يبصوا من شبابيك البيوت، فدي كانت حاجه لطيفه جدا، وكانت لفته يعني كانت لفته عظيمه جدا. وكبار الفنانين في مصر لن يعترضوا على ان هم يقيموا حفلات باسعار مخفضه في اماكن مفتوحه في المحافظات، لن يعترضوا، هم يهمهم ان هم يزودوا كمان القاعده الجماهيريه ليهم. لكن معلش في ظل الظروف الاقتصاديه اللي بتمر بيها مصر، لما تعملي تذكره حفله تتجاوز الألف جنيه، يعني ما هو برضو باي منطق انا هروح؟ وبعدين زمان مثلا كان ممكن تبقى الحفله غاليه وينقلها التلفزيون المصري ولو بعد مثلا فتره او على الهواء. دلوقتي حتى الحفلات دي بقت محتكره لقنوات معينه هي بتنقلها بالشكل اللي يرضيها في الوقت اللي يعجبها، فما عادش فيه نوع من انواع التواصل ما بين المهرجان وما بين الجمهور. واضح. اللهم الا برضو المهرجانات التي تقام في القاهره، زي مثلا مهرجان القلعه للموسيقى اللي بيقام كل سنه، بس هات لي حد مثلا من اسوان، من طنطا، من الاقصر، من اسكندريه، هيجي المسافه دي كلها علشان يحضر مهرجان تذكرته 50 جنيه؟ ما هو هيصرف 1000 جنيه مثلا على الاقل مواصلات عشان يروح يحضر، فمش هيروح. فهي طب بتظل مهرجانات ان خدت الصبغه يعني الجماهيرية العالية، إلا أنها محصورة في النطاق المركزية أيضا.
1: أعود إلى رحاب ظاهر مرة أخرى. رحاب ظاهر، رحاب ظاهر، إذن تحديات كثيرة، لا أريد أن أقول أنها تعصف بالمهرجانات العربية، بل ربما تواجهها الكثير من المهرجانات، معظم المهرجانات العربية. نتحدث عن حروب، أزمات اقتصادية، تغير ذائقة الجمهور، نقص التمويل إلى آخره، ولكن على الرغم من ذلك هناك أصوات تقول يجب على هذه المهرجانات أن تبقى صامدة، لأنها تشكل ضرورة ثقافية وفنية وهي جزء من هوية المنطقة. ما أهمية الحفاظ ربما على كل هذه المهرجانات رحاب ظاهر؟
2: هي المهرجانات يعني بشكل عام، يعني بشكل عام المهرجانات والفنون هي بالمقام الأول للترفيه والمتعة، فيما بعد يعني فينا نقول نشاط ثقافي أو شيء، ولكن يعني خليني أنا أسمي الأسماء بمسمياتها. هي يعني هي يعني وخصوصا بالصيف لأنه بيكون الليل طويل، فهي للمتعة. يعني أنا قلت لك خصوصية المهرجانات بلبنان تختلف عن بقية الدول العربية. أول شيء نحن يعني لبنان بلد صغير، فبالتالي يعني أي مهرجان يقام في بيروت، في جبال، في الباترون، في الأرض، هي مسافة يعني يمكن لا تتعدى ساعة ونص بالسيارة. فأغلب الناس بيروحوا بيحضروا. نحن اللي أثر على مهرجاناتنا يعني السنة بلبنان الحرب، يعني لأنه في كتار ناس بعض مرجعوا على بيوتهم. يعني قلت لك دائما في بلبنان تحدي للأزمة الاقتصادية، يقام المهرجان رغم ما أنه دائما طوال العام نتحدث عن أزمة اقتصادية. أنا يعني حب أعلق على رسالة وردت للزميلة من تونس، أنه سألت السؤال أنه في مستمعة من الأردن قالت أنه مشكلة المهرجانات العربية أنها بتركز على النجوم الأجانب. المهرجانات بشكل عام هي لترضي كل الأذواق. يعني أنا ما فيني أنا لنقول أنا بالخمسين من عمري بدك تعمل لي مهرجان يرضي ذوقي أنا وتجاهل الشريحة الأكبر اللي هن جيل الشباب. يمكن أنا عندي اعتراض على بعض مثلا النجوم، لنقول الشامي مثلا، يعني أول ما قالوا مثلا من سنتين أنه في له حفلة بمهرجان أعياد بيروت، تسألت شو عنده أغاني الشامي لحتى يجيبوه مثلا يغني بهيك مهرجان. ولكن رحت أنا لشوف الحفلة، زادوا عدد كراسي وعدد مدرجات لأنه الجمهور أتى زحفا. الجمهور الشبابي والأطفال بدهم يحضروا الشامي، فأنا ما فيني إلغي هيدي الشريحة. نجوم أجانب أكيد في ذوق، يعني مش كل العالم أو كل الناس على أقول بلبنان بيسمعوا عربي، يميلوا إلى الفرق الأجنبية، يميلوا إلى الفرق الشبابية. نحن حتى المهرجانات صارت تقدم مثلا من ضمن برنامجها في عرض مسرحي ستاند أب كوميدي. فبالتالي من حق يعني الأجيال مثلا الجديدة تستمتع بما يجلب لها المتعة والترفيه.
1: شادية خضير، شكرا جزيلا لك، إعلامية مهتمة بالشأن الثقافي، عفوا رحاب ظاهر الناقدة الفنية، شكرا جزيلا. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شادية خضير الإعلامية المهتمة بالشأن الثقافي، محمود عبد اللطيف الصحفي، وهند مختار الصحفية والناقدة الفنية. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج أنا غدا نصر، وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى فلسطين.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: اسمه معبر الكرامة أو جسر الملك حسين، يقع على الحدود الشرقية للضفة الغربية في فلسطين، بوصفه المنفذ البري الوحيد للسفر نحو العالم عبر الأردن، طبعا لسفر الفلسطينيين. هذا المعبر الذي يفترض أن يكون بوابة عبور لطالما كان محطة للمعاناة اليومية، مع إغلاقات مفاجئة، اكتظاظ شديد، وانتظار قد يمتد لساعات طويلة في ظروف قاسية، البعض يتحدث عن أيام أيضا. ومع كل أزمة جديدة في تنظيم العمل أو تدفق المسافرين، تتدفق وتتجدد شكاوى الفلسطينيين من واقع يجعل السفر حتى ضروري منه للعلاج أو الدراسة أو العمل، يجعل السفر تجربة أقرب إلى العذاب الإذلال منها إلى التنقل الطبيعي. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي والإعلامي إيهاب الجريري من رام الله. نرحب بك أستاذ إيهاب.
2: أهلا طارق، يعطيك العافية، شكرا لك.
0: أهلا بك. الشكاوى لا تتكرر اليوم، لا تتكرر خلال السنوات الماضية، بل خلال العقود الماضية، ربما من اللحظة التي خلق بها هذا المعبر. كيف تصف اليوم تجربة الفلسطينيين مع معبر الكرامة من واقع المتابعة، الشهادات التي تصلكم إيهاب الجريري؟
2: صراحة طارق، مع مرور الوقت المعبر والجسر اللي بيسمونه في الجسر أكثر، هو رحلة عذاب حقيقية، جحيم بكل ما تحمل كلمة معنى. أنا شخصيا في السنة ونص الأخيرة لغيت 7 سفرات أو 8 سفرات على مؤتمرات مشان ما اضطرش أعيش هاي التجربة. يعني إلي سنة ونص مش مسافر لأني مش قادر أتحمل أعيش هاي التجربة كمان مرة. الناس إذا بنقول بتندل فهو أقل، لأنه بيكوموهم في الجانب الأردني بالألاف وبيخلوهم يستنوا ساعات طويلة في الشمس، فيش أي مصادر للماء أو استراحات أو حمامات عامة نظيفة. الناس فيش حقا حمامات عامة. تخيل عيلة من امرأة أو أطفال جايين، ما الناس تتخيلش هو يعني الجسر ونقطة عبور من الأردن للضفة الغربية. فعادة الناس بتكون جاية من دول أخرى، مثلا مسافرة جاية من أوروبا، جاية من أمريكا، واضطرة تيجي على الأردن وبعدين تنتقل من الأردن على الضفة الغربية. ولهيك هو ممر عبور إجباري للفلسطينيين، مش خيار بالنسبة لهم. فإضافة لتكاليف السفر اللي هي أصلا مرتفعة، لأنه الناس بتسافر قبل بيوم وقبل بيومين من موعد طيارتها، لأنها بتخاف إنه يكون في أزمة وترجع على الجزيرة وتضيع عليها التذكرة. بدها تنام في الأردن وتستأجر أوتيلات في الأردن وتأكل في الأردن وتصرف في الأردن مصاري مرات ما عندها العيال القدرة عليها، خاصة بنحكي عن عائلات.
0: إيهاب الجريري معنا. إذا يبدو أن الخط قطع، سنحاول إعادة الاتصال بإيهاب الجريري للحديث حول واقع معبر الكرامة. معبر الكرامة أو جسر الملك حسين هي النقطة التي يسافر من خلالها عشرات الألاف أو مئات الألاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في مدن الضفة الغربية. إذن يعود إلينا مرة أخرى إيهاب الجريري. إيهاب الجريري معنا صحيح؟ إيهاب؟ طيب، إذا نحاول ربط الاتصال مرة. إيهاب معنا الآن؟ نعم، إيهاب الجريري
2: معك من عندي. فضل
0: تأسف. لا بأس.
2: طارق، هي باختصار رحلة معاناة يعني لا يمكن تخيلها إلا لمن يعيشها. لما أنت بتيجي معك أطفال وبدك تمرك شنطك من بين 4000 بني آدم وتدخلهم بطريقة بدائية، المشكلة المعبر تجهيزاته التقنية والبنية التحتية تاعته إشي بدائي جدا، يعني إشي بدائي ومخيف قديش بدائي. سنة الناس ترتمى في شاحنات، تنكب على الأرض مع تنكات الزيت، تتوسخ، تتمزع، بتضيع، يعني حالة فوضى مرعبة. يعني
0: إيهاب الجريري، يعني فلنوضح للمستمعين أكثر حول طبيعة هذا المعبر، من يسيطر عليه حاليا وما هي الجهات التي تديره فعلا؟
2: المعبر له 3 نقاط أساسية. في أريحة الجانب الفلسطيني اللي هو بيختم جواز سفرك كمواطن فلسطيني مسافر، وبيطلعك في الباص، هي باصات كبيرة 50 راكب اللي بتسفر الناس، والباص والفلسطينيين للأسف بيطلعوا كل الناس مرة واحدة. يعني الإسرائيليين من بداية الحرب لليوم قللوا ساعات دوام المعبر من 8 ساعات ل 6 ساعات يوميا، يعني لحد الساعة 3 من 8 إلى 3 وبيستقبلوا كل مثلا نص ساعة باص واحد. فالفلسطينيين شو بيعملوا مشان يوهموا الناس إنه فيش أزمة؟ بيطلعوا كل الناس الموجودين في الاستراحة هي المعبر الفلسطيني في الباصات، بيطلعوهم بيطلعوا الباصات باتجاه النقطة الإسرائيلية، وهناك بيضلوا يستنوا ساعات طويلة في الشمس الباصات اللي هي مش كلها مكيفة مثل الناس ولا كلها مريحة، وبيضلهم يستنوا مشان الإسرائيليين يدخلوا باص باص. بدخل الباص على الجانب الإسرائيلي، بينزلوا الناس منه، بيخضعوا لتفتيش شخصي في الأجهزة كشف المعادن، بعدين بنتكلوا لختم الجوازات من الإسرائيليين. الإسرائيليين بيختموش الجوازات، بعطوك ورقة صغيرة زي إذن شرطة للمرور. بتروح أنت بعد ما تخلص، إذا ما عندكش عليك ملف أمني بيطلبوك للتحقيق أو ممكن يعتقلوك هناك، وبعدين بيقولوا لك اطلع على الباص الثاني. فأنت بتطلع تنتقل على باص جديد تطلع فيه مشان تنتقل على الجانب الأردني.
0: طيب.
2: وهناك بتطلع على الجانب الأردني، بتنزل كمان مرة تفتيش شخصي، وبتفوت تختم جوازك مشان تفوت على الأردن. وبتنتظر ساعات طويلة مرات مشان ختم جواز سفرك وتفوت على الأردن.
0: طيب.
2: هناك بعد ما تخلص ختم جواز سفرك، إذا ما ندوك المخابرات بتروح تدور عشان تكلها تكون مكوّمة مرمية في المخازن.
0: إذا كل ذلك إيهاب الجريري،
2: وهيك نعم. بتكون خلصت السفر.
0: إيهاب يعني خلص السفر يعني لقطع بضعة كيلومترات،
2: يعني ثلاث نقاط، فلسطينيين نعم. إسرائيليين وأردنيين مسؤولين عنها.
0: نعم. إذا رحلة توصف برحلة عذاب كبيرة. خلال السنوات الأخيرة أكثر من مرة، سواء السلطة الفلسطينية أو سواء الجانب الأردني، أثار موضوع يعني الذل والإهانة الذي يتعرض إليه الفلسطينيون عندما يسافرون، و كان هناك تفكير فعلي بالتخفيف من صعوبة العبور. لماذا فشلت كل هذه المحاولات، ومن المسؤول عن ذلك إيهاب الجريري؟
2: شوف، في خدمة أطلقت قبل يمكن 10 سنوات اسمها خدمة VIP.
0: نعم.
2: وهاي الخدمة ما بتخليك تستنى في الطوابير الطويلة، تدفع مبالغ بتبلش من $120 بتوصل على الراكب الواحد لحد $200 تقريبا مشان ما تستنى على الدور. عادة في العالم تنعمل خدمات السفر الأكثر كلفة لخدمة السفر العادي، يعني القطارات السريعة في أوروبا بتنعمل مشان اللي معه مصاري مستعجل يدفع مصاري، بس هاي المصاري بتروح جزء كبير منها لتحسين البنية التحتية في السفر العادي العام. هذه الشركة هي ثلاث شركات فعليا بيملكها فلسطيني في احدى في الجانب الفلسطيني، واسرائيلي في الجانب الاسرائيلي، واردني في الجانب الاردني. ولكن يعتقد انه هاي يعني نوع من هنحكي من كومبرومايز بين متنفذين في الاطراف الثلاثه لكسب الاموال. اليوم كل ما بتزيد الازمه على الجسر بيضطروا عدد اكبر من الفلسطينيين يروحوا على هاي الخدمه،
0: وهذا استغلال
2: ممكن تقدر
0: يعني
2: مش بس
0: هذا يعتبر استغلال
2: لانه اذا انت عائله من اربعه طبعا استغلال عينك. ما هو كمان يعتقد انهم يعني رجال لهم علاقه بالسلطات الثلاث اللي يعني ما يعني اللي بيملكوا هاي الخدمه. اصلا اسمائهم مش معروفه، ولا حدا بيعرف مين الشركات ولا مين بيديرها ولا كيف تدار، وكيف قبل الاسرائيليين بهذا الشكل، كيف قبل الفلسطينيين بهذا الشكل، ليش قبلوا كل الثلاث جهات فجاه بهاي الخدمه، وليش هناك انت بتمشي اسرع من الخدمه العاديه لانك دافع مصاري، شو المبرر يعني؟ بس اللي بيصير انه اليوم حتى انت في خدمه الـ VIP ما بتقدر تطلع في الباص في السياره الصغيره جايبين لك اياها الا تدفع رشوه. يعني مضطر تدفع رشوه، يعني اذا عندك عيله من اربعه بدك تدفع $200 على كل واحد، هي $800، وبدك تدفع لك رشوه $200، هي $1000 مشان تقطع 2 كيلومتر.
0: كيف يؤثر كل
2: يعني
0: ذلك
2: مشان توصل خدمه الـ VIP اليوم؟
0: للأسف. كيف يؤثر كل ذلك على حياة الناس اليومية، على الناس الذين هم بحاجة إلى السفر للدراسة للعمل لأغراض علاج إلى آخره؟
2: بصراحة من سنوات طويلة في مطالب أن يكون في نظام حجز. لما الإسرائيليين قللوا ساعات العمل على المعبر على الجسر صارت أعداد مسافرين كثير أكبر من القدرة الاستيعابية اليومية اللي بيسمحوا فيها الإسرائيليين، فلهيك دائما في تكدس مسافرين، في أعداد أكبر من الناس بدها تسافر، لأنه كل يوم في أعداد أكبر ما سافرت، كل يوم في أعداد أكبر ما سافرت. وبالتالي صار في مطالب أن يكون في نظام حجز. أنا بحجز قبل ما أسافر بيومين ثلاثة زي مطار، ولكن للأسف أحيلت هاي الخدمة لشركة خاصة في الأردن تنقل الركاب على الجسر.
0: تم إطلاق هذه الخدمة حديثا ولا لا؟
2: بنقل الطلاب الحصري. من سنة تقريبا.
0: نعم.
2: من سنة تقريبا. بس المشكلة فيها إنه صار تسوق سودة، لأنه صاروا أصحاب المكاتب اللي شغالين في السياحة والسفر، العصابات تبعت سيارات النقل للركاب في الأردن عن طريق المعبر، عن طريق الجسر لعمان، هم اللي بيحجزوا هاي البطاقات المقاعد وبيعوها بعشرات أضعافها في السوق السوداء مشان الناس تسافر. والدليل إنه لو الأردنيين كانوا ناويين يعملوا نظام حجز محترم كان بيكون الحجز على رقم جواز سفرك، بمعنى لا يمكن حدا يقدر يحجز هاي الخدمة ويبيعك إياها بعدين.
0: أخيرا إيهاب الجليلي،
2: الموضوع موجود نعم. اليوم مش هيك.
0: نعم. هل ترى أي حلول واقعية ممكنة لتحسين الوضع اليوم في الراهن؟
2: أنا شايف انفجار يا بارك. أنا شايف انفجار، الناس راح تنفجر، الناس راح تنفجر في وجه السلطات الثلاث المسؤولة عن السفر عن طريق المعبر، لأنه كمان مرة يعني فكرة إنه كل الفلسطينيين يقاطعوا الجسر، وأنا واحد من الناس اللي كنت بقولها في فترة من الفترات، يعني هو تعرف لأنه ببساطة شديدة في ناس الفلسطينيين علاقتهم مع الأردن علاقة تكاملية كبيرة، نص عائلاتنا موجودة في الأردن، نص عائلاتنا موجودة في عمان، وبالتالي في حالات زواج، في حالات وفاة، في مرضى، في طلاب. حجم التفاعل العائلي بين الضفة الغربية والأردن مرعب يا طارق، وبالتالي بكل الناس ما تسافروش، كان احنا نعدمهم، كانك بتقول انت محاصر، لانه يعني اليوم ما في سفر الا عن طريق الجسر. كان في فترة من فترات اعداد يعني قليلة جدا من التصاريح اللي بيمنحوها الاسرائيليين للفلسطينيين يسافروا عن طريق المطار، بس اليوم مع بدء الحرب توقف كل ذلك، وبالتالي الفلسطيني اللي عنده علاج أو عملية أو دراسة في جامعة بيكملها أو منحة أو عقد عمل كيف بده يسافر إلا عن طريق الجسر؟ ما بيقدر يسافر عن طريق الجسر. تخيل أنت كل هذول الناس مضطرين يمروا بكل هاي الحالة من العذاب.
0: إيهاب الجليلي، شكرا على كل هذه التوضيحات، حدثنا من رام الله من فلسطين. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. ريتا محمود من هندسة الصوت، شكرا جزيلا، وراجح عبود من التنسيق.

0: بفكرة أنه ما سيحقق توازن في المهرجان هو الفنانون أصحاب النجومية والذين يغلقون والذين سيوفرون أموال كثيرة في المهرجان، وهذا أعتبره منطق سهل جدا وأعتبره منطق سطحي، لأنه بالضرورة لا يعني أنك يكون معناتها عندك يعني يكون عندك ثغرة أو نقص في الميزانية يمكن أن تلجأ إلى أعمال ذات قيمة فنية. يعني القيمة الفنية غير مربوطة بالأساس بالجانب الاقتصادي، يعني ما المعادلة لا تستقيم مع الفن.
1: طيب شادي خذير، نتمنى أن تبقي معنا، تنضم إلينا هند مختار الصحفية والناقدة من مصر. نرحب بك أستاذة هند.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: هند مختار، يعني مصر أيضا التي تعيش أزمة اقتصادية صعبة، كيف انعكست هذه الأزمة على المهرجانات بشكل عام، وكيف تبدو صورة المهرجانات في مصر اليوم مقارنة بالسنوات الماضية؟
2: هي المهرجانات الأزمة الاقتصادية أثرت عليها خلتها أقل شعبية.
1: نعم.
2: بمعنى ان في السنوات السابقه كانت المهرجانات بتلف القاهره، يعني بتلف مصر كلها، يعني كنت تلاقي في السينمات عروض لافلام المهرجان باسعار مخفضه، كنت بتلاقي في المراكز الثقافيه افلام المهرجان بتتعرض، كنت بتلاقي حاجات كتير. دلوقتي الحاجات دي ما عادتش موجوده، بقى المهرجان قاصر على مكان معين او مكانين بالكتير قوي. ولو اتعرض في سينمات خاصه، الافلام اللي بتقعد على هامش المهرجان لو اتعرضت في سينمات خاصة تبقى سعر التذكرة مرتفع جدا، فتحولت المهرجانات من جزء منها للناس يعني أو للجمهور للاطلاع على الحركة السينمائية الجديدة في العالم لمهرجانات نخبوية، يعني ما بيهتمش بالعروض غير النخبة.
1: نعم.
2: هذا في جزء من المهرجان.
1: نعم. عفوا، هذا فيما يتعلق بالمهرجانات السينمائية. ماذا عن المهرجانات الصيفية هند مختار؟
2: والله بص، احنا هنا في مصر ما عندناش فكرة الكرنفال قوي او الاحتفال او المهرجان الصيفي او كذا، يعني احنا عندنا كلنا حاجات بشكل رسمي قوي او بشكل تقليدي، زي مثلا عندنا حاليا دلوقتي عندنا مهرجان المسرح، عندنا المهرجان القومي للمسرح، والحقيقة ان المهرجان السنة دي عامل ورش وعامل شغل حلو جدا جدا جدا على مستوى المحافظات. ويمكن ده أهمية المهرجان، يعني المهرجان القومي للمسرح السنة دي عامل ماستر كلاسز وعامل لقاءات مع فنانين المسرح وعامل ورش مجانية تماما، مش على مستوى محافظة القاهرة ولكن بيلف محافظات القاهرة كلها.
1: نعم. لا يعني كلها. نعم نعم. هند مختار، مصر لم تركز على المهرجانات الصيفية يعني التي تقوم بها الدولة بشكل كبير، ولكن يعني في السنوات الماضية كان هناك تجارب لمهرجانات يعني سجلت نجاحا ما ومن ثم توقفت. نذكر مهرجان أسبوع القاهرة للموسيقى الجديدة، نذكر مهرجان الموسيقى البديلة أيضا، هنا كان هناك بعض المحاولات لمهرجانات موسيقية ولكن فشلت أو توقفت.
2: هي توقفت لأن ما فيش دعم الحقيقة، والدعم بس مش دعم من الدولة، هو الدعم أيضا مطلوب من الأفراد.
1: نعم.
2: مطلوب من بعض، يعني مطلوب أن يكون في عندنا دعم من جهات متخصصة أو من جهات دعاية وإعلان أو كذا أو كذا أو كذا، والرأس المال دايما جبان، هو هيخش يدعمني أنا هكسب إيه من وراء الدعم؟
1: نعم.
2: شعبية المهرجان دي هتبقى واصلة لغاية فين علشان أدعمه؟ الأزمة الاقتصادية مأثرة على المهرجانات الصغيرة وعلى المبادرات، أو مأثرة على المهرجانات الصغيرة وعلى المبادرات، ولو بتتعمل كلها في أماكن ضيقة ومحدودة جدا والجمهور برضو محدود جدا مش للجمهور بشكل عام.
1: نعم.
2: الأزمة الاقتصادية مأثرة مأثرة.
1: طيب.
2: ما حدش يقدر ينكر.
1: هند مختار، نتمنى أن تبقي معنا، تنضم إلينا رحاب الظاهر الناقدة الفنية من لبنان. نرحب بك أستاذة رحاب.
3: يا اهلا وسهلا، بس بحب اوضح، رحاب ظاهر دائما بتقولوا الظاهر، رحاب
1: حقك
3: ظاهر.
1: علي حقك علي، اذا رحاب ظاهر. عذرا رحاب. اذا عزيزتي رحاب ظاهر، نذكر لبنان، نذكر مهرجان بعلبك، نذكر بيت الدين ايضا،
3: اهدين الارز، يعني
1: طبعاً
3: مهرجانات كثيره. يعني لبنان يعتمد بالصيف على المهرجانات، سواء المهرجانات الكبيرة المشهورة أو المناطقية اللي بتصير بالمناطق، يعني برعاية البلديات، يعني مهرجانات صغيرة لأهل المنطقة.
1: هل توقفت هذه المهرجانات كليا رحاب ظاهر أم
3: لا؟ يعني هلا إذا بدي أقول لك تقريبا فينا نقول 90% أو 95%، يعني المهرجانات الكبيرة مثلا الأرز، بعلبك، إهدل، بيت الدين، مهرجان البترون كمان من أهم المهرجانات، هيدي أعلن عن إلغاءها بسبب

0: الظروف الأمنية اللي بتنعكس على الظروف الاقتصادية. وبحب بس أوضح أنه نحن هيدي المهرجانات مش برعاية الدولة أو مش بتمويل حكومي، هي يعني مهرجانات بيكون فيها سبونسر رعاة تعتمد على بيع التذاكر. فبالتالي أكيد يعني نحن أكثر المهرجانات كانوا يجوا ناس من برا، يعني المغتربين، بعض السياح يعني يحرصوا أنهم يجوا ليحضروا حفلات بعض النجوم.
1: نعم.
0: ألغيت.
1: رحاب ظاهر.
0: مثلاً كمان في مهرجان توزيع الجوائز، خلينا نقول ميريك دور بياس، يعني لهلأ هني لم يعلنوا إذا رح يقام أو لا المهرجان. المهرجان الوحيد اللي أصر أنه يعني يستمر يعني واعتبروا أنه فعل مقاومة أعياد بيروت، هيدا من أهم المهرجانات اللي بتصير بلبنان واللي الناس دايما عندها موعد معه، اللي بتكون يعني بطاقاته بمتناول الجميع ويقام في الواجهة البحرية. السنة يعني انتقل مكانه من الواجهة البحرية ببيروت إلى منطقة النقاش أنطلياس، لأنه المكان اللي بده يقام فيه المهرجان لازال فيه نازحين، ويعني واعتبروا أنه إقامة هالمهرجان نوع من المقاومة، يعني نوع من إدخال الفرح. بس ما بنعرف مدى الإقبال لحد هلأ، لأنه الناس يعني نفسيا مدمرة بسبب الحرب.
1: رحاب ظاهر، كثير من المهرجانات أعلنت يعني توقفها هذا العام خلال الحرب، ولكن نتحدث عن أزمة اقتصادية أيضا كانت موجودة قبل الحرب، ونتحدث أيضا عن صعوبات كبيرة عانتها هذه المهرجانات. كيف أثرت الأزمة الاقتصادية على خريطة المهرجانات في لبنان؟
0: يعني بدي لك بشكل عام، يعني السنة الماضية مثلا كنا طالعين من حرب، يعني من حرب 2024، ومع ذلك أقيمت بعض المهرجانات وتحدث الأزمة الاقتصادية، لأنه هي عبالك بالنهاية يعني هي بتتم برعاية شركات خاصة، يعني منا مهرجانات حكومية لنقول أنه ما في ميزانية لإلا. وكان في الرعاة، يعني بعض النجوم بخفضوا أجورهم، يتم تخفيض سعر البطاقات حتى يصير في إقبال. بس أكيد يعني أي يعني نتيجة الحرب الوضع الاقتصادي يؤثر، فكان في يعني في تأثير يعني للأزمة الاقتصادية. ولكن نحن مهرجانات لبنان فيك تقول 50% من جمهورها هو من المغتربين أو من السياح اللي عجوا، سواء الخليجيين اللي سمحت لهم دولهم تحضر، طبعا العراقيين دائما متواجدين بلبنان، يعني فهني كمان من جمهور هذه المهرجانات. بتتأثر 100% اقتصاديا، ولكن نحن بلبنان في خصوصية، يعني بتلاقي يعني أنه الوضع الاقتصادي منهار ومع ذلك المهرجانات مستمرة.
1: أعود إلى محمود عبد اللطيف الصحفي من سوريا. محمود عبد اللطيف، إذن لا مهرجانات في سوريا هذا العام، خبرتنا هناك تفكير ربما يعني في بداية الطريق، ولكن هل ما زالت هناك حياة ثقافية خارج المبادرات المحدودة أم لا؟
2: بالطبع الحياة الثقافية في الداخل السوري ما زالت مستمرة، سواء على مستوى حكومي أو حتى على مستوى مبادرات شعبية. بعد يومين سيكون هناك عرض مسرحي هو الأول للفنانة يارا صبري على خشبة مسرح سوري منذ 16 عاما تقريبا أو أزيد من ذلك. سيكون هناك أيضا يعني دائما هناك فعاليات لمؤسسة المؤسسة العامة للسينما داخل دار الأوبرا. يعني لكن هناك مشكلة، أماكن العرض في سوريا ما زالت محدودة، بمعنى أن الأماكن الصالحة لتقديم عروض فنية جيدة على مستوى ثقافي سواء في المسرح أو حتى السينما أو حتى في الموسيقى ما زالت تعاني من عمليات من تراكم الإهمال على مدى سنوات الحرب. وحتى السنوات السابقة هناك عمليات ترميم للمسارح، عمليات ترميم لدار سينما مثلا، ولكن البنية التحتية بشكل عام للحياة الثقافية في سوريا متعبة. ويجري العمل على تحقيق ظرف العرض، ولكن على مستوى المبادرات هناك مبادرات مجتمعية أو مبادرات ثقافية. يعني بعد أعتقد بعد يومين سيكون هناك في بعض يعني عرضا سينمائيا في أحد صالات العرض.
1: محمود عبد اللطيف،
2: الفنية في
1: نعم يعني خارج إطار النوايا والتفكير والترميمات المتفرقة هنا وهناك، هل أعلنت وزارة الثقافة مثلا عن مشروع، عن استراتيجية جديدة لدعم البنى التحتية الثقافية أم ليس بعد؟
2: يعني عمليا هناك عمليات ترميم كما قلت لك، بالتالي نحن في ضمن خطة يعني، أو سوريا تشهد خطة يبدو جادة.
1: هل هذه الخطة معلنة؟ هل هناك سياسة معلنة أم لا؟
2: لا لا، ليس هناك خطة معلنة. حتى أن مدير مسارح والموسيقى قال بأنه رمم أهم مسارح دمشق ومسرح الحمراء من خلال دعم من جهات مجتمعية وليس دعما حكوميا، بمعنى أنه ربما ليست هناك خطة معلنة من قبل وزارة الثقافة لترميم البنى التحتية لدور السينما ودور وصلاة عرض المسرحي، ولكن هناك من يقوم على هذا العمل سواء بمجهود مجتمعي أو بمجهود حكومي. ربما إعادة ترميم هذه البنية التحتية تكون مقدمة لعودة الحياة المسرحية والحياة الثقافية في سوريا إلى المستوى الذي كانت عليه قبل العام 2011. حاليا هناك جهود، وهناك كما قلت لك تحضيرات في مراحل الأخيرة لإطلاق مهرجان سوريا المسرحي، أيضا هناك عروض مسرحية مستقلة سواء في دور العرض المتوفرة أو حتى في أماكن العرض الخاصة.
1: نعم.
2: مثل إعادة الأخوين ملص لفكرة مسرح الغرفة في دمشق، كل هذه المبادرات.
1: ولكن تبقى مبادرات فردية إلى أي حد؟
2: مبادرات لا ترقى إلى المستوى الثقافي الذي كانت تعيشه سوريا قبل العام 2011. ربما حاليا يعني نتطلع كشارع سوري للعودة إلى هذا المستوى، لعودة استقطاب العروض العربية كما كان يحدث في مهرجان دمشق المسرحي. عودة هذا المهرجان ستشكل يعني نقطة تحول كبيرة في الحياة الثقافية السورية.
1: كان واحدا من أهم يعني مهرجانات المسرح،
2: من أهم المهرجانات المسرح في العالم العربي، وحتى مهرجان دمشق المسرحي إنعاد سيكون نقطة تحول كبيرة في الحياة السينمائية السورية التي تعاني حقيقة الكثير من الهموم منذ سنوات، سواء على مستوى الإنتاج السينمائي، على مستوى البنية التحتية للعرض السينمائي، على مستوى الشركات الخاصة.
1: اسمح لي أعود مرة أخرى إلى شاذية خذير من تونس. شاذية، هل ما زالت المهرجانات تشكل ضرورة ثقافية وفنية أم لا؟ بكل صراحة البعض يقول العالم يتغير، يعني فكرة المهرجانات وموضوع المهرجانات ربما فكرة ولا عليها الزمن، ما رأيك بذلك؟
3: فعلا هناك نقاش كبير حول هذا الموضوع، هل المهرجانات يجب أن تستمر بنفس الصيغة بنفس الشكل، هل أنه حققت أدوارها في، هل أنه هي في ظل منافسة كبيرة مع مصادر أخرى للترفيه. ولكن يمكن أن نقول أن هذه المهرجانات إن كان عليها أن تبقى وهي مهمة ودورها مهم، فيبدو أنه مهم جدا أن تغير في صيغتها. المهرجانات هي واجهة ثقافية يجب أن تبقى لأنها مرآة للحركة الثقافية في تونس وفي العالم بصفة عامة. المهرجانات يجب أن تبقى كسلوك وكعادة تونسية للخروج وللترفيه بصفة عامة، وهذه حاجة يعني تاريخية موجودة في تونس منذ القديم. ولكن أعتبر أن هذه المهرجانات عليها أن تغير في صيغتها، وأن تكون بشكل لا يكون استهلاكي فقط، يمكن أن تكون حاضنة لإقامات فنية مثلا، وهذه الإقامات يمكن أن تخفض من مستوى من ارتفاع تكاليف جلب النجوم والفنانين، يعني هالإقامات الفنية، ثم يمكن أن تكون أيضا مكان للتجارب الفنية والمسرحية كما كانت منذ البداية، حتى تكون في مستوى أنه تحتضن هذا الجمهور، ولا أقول تهذيب الذوق ولكن ترفع الذوق وتجعله يكتشف مساحات فنية جديدة.
1: شاذية خذير، اسمح لي أن أقرأ لك رسالة سهام تكتب إلينا من الأردن. تقول سهام: أحد أبرز عوامل إخفاق المهرجانات في المنطقة العربية هي أن المهرجانات دائما تركز على النجوم الأجانب وتتجاهل الفنانين المحليين. ما رأيك برسالة المستمعة سهام أستاذة شاذية؟
3: أشاطرها الرأي في أن هذه المهرجانات تركز على النجوم وبالتالي تركز على شباك التذاكر وتركز على عدد المقاعد التي تبيعها، وهذا في رأي معادلة يعني معادلة لا يمكن أن تستقيم، لأن القيمة الفنية هنا يعني يمكن أن تهدد وتصبح يعني القيمة الفنية غير مضمونة، لأنه هؤلاء النجوم ليسوا بالضرورة يعني يحافظون على ماذا، ولا لا لا يعني لا أريد أن أسمي بعض الأسماء، ولكن مهرجان قرطاج اعتلى ركحه، يعني فنانون ليسوا في قيمة مهرجان قرطاج وبتذاكر مرتفعة الثمن، ويعني القيمة الفنية تبخرت وسط هذه العروض، الجمهور هو كان يغني وكانت محك، لأنه شفنا ووقفنا على القيمة الفنية الحقيقية لهؤلاء الفنانين، هم فنانون يعني في آخر الأمر صنعتهم وسائل التواصل الاجتماعي، فنانون صنعتهم السوق، وأيضا لهم متعاهدو حفلات يعني كما نقولوا في تونس بركل عليهم، قادرون على فرضهم يمكن في بعض المهرجانات، وهذه المعادلة يعني لا يمكن أن تتواصل. المهرجانات يجب أن تبقى فضاء للتجريب، لفتح مساحة للتجارب الفنية الرائدة البديلة، هذا من جهة، ثم التجارب ذات القيمة الفنية التي مع تبقى حفلات في الذاكرة مثل ما بقيت حفلات سيد مكاوي ووردة وفرج سليمان وأزنفوخ وغيره من التجارب العربية والقادمة والتجارب الغربية أيضا.
1: واضح. أعود إلى هند مختار الصحفية والناقدة الفنية من مصر. هند مختار، يعني إلى أي مدى يساهم التفاوت الطبقي في مصر، إلى أي مدى يساهم بحرمان شريحة واسعة من المصريين، حرمانهم من المنتج الثقافي والفني؟
4: لا، هو بيساهم بشكل كبير جدا، لأن في ناس أصلا مش مهتمية بهذه الأنواع من الفنون. المهرجان، أي مهرجان، سواء مهرجان سينمائي، مهرجان موسيقي، أيا كان المهرجان، أيا كان مسمى المهرجان الفني، هو في جزء منه لازم يروح للمتلقي، ده في رأيي الشخصي. إحنا المهرجانات كلها عندنا في مصر مهرجانات مركزية، يعني هي لا تخرج عن القاهرة والإسكندرية وبعض المدن السياحية على شاطئ البحر، لكن مصر دولة كبيرة جدا. يعني مثلا من المبادرات اللطيفة اللي أنا بحبها جدا مهرجان أسوان لسينما المرأة، هم في النهاية راحوا الأسوان بيخدموا المراكز والقرى المحيطة بمدينة زي أسوان. مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية نفس الحكاية، هو بيخدم منطقة معينة، فده دور المهرجان إن هو يروح للناس بشكل كبير، لأن إحنا في مصر هنا دولة مختلفة، أو عندنا الطبقات الاجتماعية أو الفروقات الاجتماعية مختلفة، مش هتخلينا نعرف نهتم ونروح نحضر عروض ونحضر حفلات وكذا. فإحنا المهرجان فيه جزء منه إن هو يذهب إلى الجمهور على كنوع من أنواع التنشيط الثقافي. والتنشيط الاقتصادي أيضا للمهرجان.
1: هند مختار، أريد أن أقرأ لك رسالة جيهان، وهي صديقة البرنامج دائما تكتب لنا من طنطا. جيهان تقول: حتى الحفلات الموسيقية التي يتوق الناس إلى حضورها التذاكر تكون مرتفعة جدا، وهي غالبا حفلات للطبقات المخملية. ما رأيك هند مختار برسالة المستمعة جيهان؟
4: والله هي عندها حق، أنا مش حاضر هنكر إن هي عندها حق، إن هو 90% من الحفلات سعرها فعلا بيبقى غالي، غالي كمان على سكان المركزية، غالي على سكان القاهرة. من حوالي كم سنة كده أقيم مهرجان موسيقى في الأقصر، وكان في مدحت صالح، أنا فاكرة المهرجان، وغنى في منطقة أثرية بس مش فاكرة هي إيه يعني تحديدا. الناس كانت فرحانة جدا، اللي معرفش يحضر بدأوا يبصوا من شبابيك البيوت، فدي كانت حاجة لطيفة جدا، وكانت لفتة يعني كانت لفتة عظيمة جدا. وكبار الفنانين في مصر لن يعترضوا على ان هم يقيموا حفلات بأسعار مخفضة في اماكن مفتوحة في المحافظات، لن يعترضوا، هم يهمهم ان هم يزودوا كمان القاعدة الجماهيرية ليهم. لكن معلش، في ظل الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها مصر، لما تعملي تذكرة حفلة تتجاوز 1000 جنيه، يعني ما هو برضو بأي منطق انا هروح؟ وبعدين زمان مثلا كان ممكن تبقى الحفلة غالية وينقلها التلفزيون المصري ولو بعد مثلا فترة أو على الهواء. دلوقتي حتى الحفلات دي بقت محتكرة لقنوات معينة هي بتنقلها بالشكل اللي يرضيها، في الوقت اللي يعجبها، فما عادش فيه نوع من انواع التواصل ما بين المهرجان وما بين الجمهور.
1: واضح.
4: اللهم الا برضو المهرجانات التي تقام في القاهره زي مثلا مهرجان القلعه للموسيقى اللي بيقام كل سنه، بس هات لي حد مثلا من اسوان، من طنطا، من الاقصر، من اسكندريه، هيجي المسافه دي كلها علشان يحضر مهرجان تذكرته 50 جنيه؟ ما هو هيصرف 1000 جنيه مثلا على الاقل مواصلات عشان يروح يحضر، فمش هيروح. فهي طب بتظل مهرجانات ان خدت الصبغه يعني الجماهيريه العاليه الا انها محصوره في النطاق المركزيه ايضا.
1: اعود الى رحاب ظاهر مره اخرى. رحاب ظاهر.
4: نعم.
1: رحاب ظاهر، اذا تحديات كثيره، لا اريد ان اقول انها تعصف بالمهرجانات العربيه، بل ربما تواجهها الكثير من المهرجانات، معظم المهرجانات العربيه.
4: صحيح.
1: نتحدث عن حروب، ازمات اقتصاديه، تغير ذائقه الجمهور، نقص التمويل الى اخره، ولكن على الرغم من ذلك هناك اصوات تقول يجب على هذه المهرجانات ان تبقى صامده لانها تشكل ضروره ثقافيه وفنيه وهي جزء من هوية المنطقة. ما أهمية الحفاظ ربما على كل هذه المهرجانات رحاب ظاهر؟
0: هي المهرجانات يعني بشكل عام، يعني بشكل عام المهرجانات والفنون هي بالمقام الأول للترفيه والمتعة، فيما بعد يعني فينا نقول نشاط ثقافي أو شيء، ولكن يعني خليني أنا أسمي الأسماء بمسمياتها. هي يعني هي يعني وخصوصا بالصيف لأنه بيكون الليل طويل، فهي للمتعة. يعني أنا قلت لك خصوصية المهرجانات بلبنان تختلف عن بقية الدول العربية. أول شيء نحن يعني لبنان بلد صغير، فبالتالي يعني أي مهرجان يقام في بيروت، في جبال، في الباترون، في الأرض، هي مسافة يعني يمكن لا تتعدى ساعة ونص بالسيارة. فأغلب الناس بيروحوا بيحضروا. نحن اللي أثر على مهرجاناتنا يعني السنة بلبنان الحرب، يعني لأنه في كتار ناس بعد مروا على بيوتهم. يعني قلت لك دائما في بلبنان تحدي للأزمة الاقتصادية، يقام المهرجان رغم ما أنه دائما طوال العام نتحدث عن أزمة اقتصادية. أنا يعني حب أعلق على رسالة وردت للزميلة من تونس، أنه سألت السؤال أنه في مستمعة من الأردن قالت أنه مشكلة المهرجانات العربية أنها بتركز على النجوم الأجانب. المهرجانات بشكل عام هي لترضي كل الأذواق. يعني أنا ما فيني أنا لنقول أنا بالخمسين من عمري بدك تعمل لي مهرجان يرضي ذوقي أنا وتجاه الشريحة الأكبر اللي هن جيل الشباب. يمكن أنا عندي اعتراض على بعض مثلا النجوم، لنقول الشامي مثلا، يعني أول ما قالوا مثلا من سنتين أنه في له حفلة بمهرجان أعياد بيروت، تسألت شو عنده أغاني الشامي لحتى يجيبوه مثلا يغني بهيك مهرجان. ولكن رحت أنا لشوف الحفلة، زادوا عدد كراسي وعدد مدرجات لأنه الجمهور أتى زحفا.
1: نعم.
0: الجمهور الشبابي والأطفال بدهم يحضروا الشامي، فأنا ما فيني إلغي هيدي الشريحة. نجوم أجانب أكيد في ذوق، يعني مش كل العالم أو كل الناس على أقول بلبنان بيسمعوا عربي، يميلوا إلى الفرق الأجنبية، يميلوا إلى الفرق الشبابية. نحن حتى المهرجانات صارت تقدم مثلا من ضمن برنامجها في عرض مسرحي ستاند أب كوميدي.
1: نعم. واضح.
0: فبالتالي من حق يعني الأجيال مثلا الجديدة تستمتع بما
1: شكرا.
0: يجلب لها المتعة والترفيه.
1: شادية خضير، شكرا جزيلا لك، إعلامية مهتمة بالشأن الثقافي، عفوا رحاب ظاهر الناقدة الفنية، شكرا جزيلا. أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شادية خضير الإعلامية المهتمة بالشأن الثقافي، محمود عبد اللطيف الصحفي، وهند مختار الصحفية والناقدة الفنية. شكرا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج أنا غدا نصر، وإياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى فلسطين.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: اسمه معبر الكرامة أو جسر الملك حسين، يقع على الحدود الشرقية للضفة الغربية في فلسطين، بوصفه المنفذ البري الوحيد للسفر نحو العالم عبر الأردن، طبعا لسفر الفلسطينيين. هذا المعبر الذي يفترض أن يكون بوابة عبور لطالما كان محطة للمعاناة اليومية، مع إغلاقات مفاجئة، اكتظاظ شديد، وانتظار قد يمتد لساعات طويلة في ظروف قاسية، البعض يتحدث عن أيام أيضا. ومع كل أزمة جديدة في تنظيم العمل أو تدفق المسافرين، تتدفق وتتجدد شكاوى الفلسطينيين من واقع يجعل السفر حتى ضروري منه للعلاج أو الدراسة أو العمل، يجعل السفر تجربة أقرب إلى العذاب الإذلال منها إلى التنقل الطبيعي. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الصحفي والإعلامي إيهاب الجريري من رام الله. نرحب بك أستاذ إيهاب.
2: أهلا طارق، يعطيك العافية، شكرا لك.
0: أهلا بك. الشكاوى لا تتكرر اليوم، لا تتكرر خلال السنوات الماضية، بل خلال العقود الماضية، ربما من اللحظة التي خلق بها هذا المعبر. كيف تصف اليوم تجربة الفلسطينيين مع معبر الكرامة من واقع المتابعة، الشهادات التي تصلكم إيهاب الجريري؟
2: صراحة طارق، مع مرور الوقت المعبر والجسر اللي بيسمونه في الجسر أكثر، هو رحلة عذاب حقيقية، جحيم بكل ما تحمل الكلمة معنى. أنا شخصيا في السنة ونص الأخيرة لغيت 7 سفرات أو 8 سفرات على مؤتمرات مشان ما اضطرش أعيش هاي التجربة. يعني إلي سنة ونص مش مسافر لأني مش قادر أتحمل أعيش هاي التجربة كمان مرة. الناس إذا بنقول بتندل فهو أقل، لأنه بيكوموهم في الجانب الأردني بالألاف وبيخلوهم يستنوا ساعات طويلة في الشمس، فيش أي مصادر للمي أو استراحات أو حمامات عامة نظيفة. الناس فيش أكثر حمامات عامة، تخيل عيلة من امرأة أو أطفال جايين، ما الناس تتخيلش هو يعني الجسر ونقطة عبور من الأردن للضفة الغربية. فعادة الناس بتكون جاية من دول أخرى، مثلا مسافرة جاية من أوروبا، جاية من أمريكا، واضطرة تيجي على الأردن وبعدين تنتقل من الأردن على الضفة الغربية. ولهيك هو ممر عبور إجباري للفلسطينيين، مش خيار بالنسبة لهم. فإضافة لتكاليف السفر اللي هي أصلا مرتفعة، لأنه الناس بتسافر قبل بيوم وقبل بيومين من موعد طيارتها، لأنها بتخاف إنه يكون في أزمة وترجع على الجزيرة وتضيع عليها التذكرة. بدها تنام في الأردن وتستأجر أوتيلات في الأردن وتأكل في الأردن وتصرف في الأردن مصاري مرات ما عندها العيال القدرة عليها، خاصة بنحكي عن عائلات.
0: إيهاب الجريري معنا؟ إذا يبدو أن الخط قطع، سنحاول إعادة الاتصال بإيهاب الجريري للحديث حول واقع معبر الكرامة. معبر الكرامة أو جسر الملك حسين هي النقطة التي يسافر من خلالها عشرات الألاف أو مئات الألاف من الفلسطينيين الذين يعيشون في مدن الضفة الغربية. إذن يعود إلينا مرة أخرى إيهاب الجريري. إيهاب الجريري معنا صحيح؟ إيهاب؟ طيب، إذا نحاول ربط الاتصال مرة. إيهاب معنا الآن؟ نعم، إيهاب الجريري
2: معك من عندي. تأسف.
0: لا بأس.
2: طارق، هي باختصار رحلة معاناة يعني لا يمكن تخيلها إلا لمن يعيشها. لما أنت بتيجي معك أطفال وبدك تمرك سنتك من بين 4000 بني آدم وتدخلهم بطريقة بدائية، المشكلة المعبر تجهيزاته التقنية والبنية التحتية تاعته إشي بدائي جدا، يعني إشي بدائي ومخيف قديش بدائي. سنت الناس ترتمى في شاحنات، تنكب على الأرض مع تنكات الزيت، تتوسخ، تتمزع، بتضيع، يعني حالة فوضى مرعبة. يعني
0: إيهاب الجريري، يعني فلنوضح للمستمعين أكثر حول طبيعة هذا المعبر، من يسيطر عليه حاليا وما هي الجهات التي تديره فعلا؟
2: المعبر له 3 نقاط أساسية. في أريحة الجانب الفلسطيني اللي هو بيختم جواز سفرك كمواطن فلسطيني مسافر، وبيطلعك في الباص، هي باصات كبيرة 50 راكب اللي بتسفر الناس، والباص والفلسطينيين للأسف بيطلعوا كل الناس مرة واحدة. يعني الإسرائيليين من بداية الحرب لليوم قللوا ساعات دوام المعبر من 8 ساعات ل 6 ساعات يوميا، يعني لحد الساعة 3 من 8 إلى 3 وبيستقبلوا كل مثلا نص ساعة باص واحد. الفلسطينيين شو بيعملوا مشان يوهموا الناس انه فيش ازمه؟ بيطلعوا كل الناس الموجودين في الاستراحه هاي المعبر الفلسطيني في الباصات، بيطلعوهم بيطلعوا الباصات باتجاه النقطه الاسرائيليه، وهناك بضلوا يستنوا ساعات طويله في الشمس الباصات اللي مش كلها مكيفه مثل الناس ولا كلها مريحه، وبضلوا يستنوا مشان الاسرائيليين يدخلوا باص باص. بدخل الباص على الجانب الاسرائيلي، بينزلوا الناس منه، بيخضعوا لتفتيش شخصي في الاجهزه كشف المعادن، بعدين بنتكلوا لختم الجوازات من الإسرائيليين. الإسرائيليين بيختموش الجوازات، بعطوك ورقة صغيرة زي إذن شرطة للمرور. بتروح أنت بعد ما تخلص، إذا ما عندكش عليك ملف أمني بيطلبوك للتحقيق أو ممكن يعتقلوك هناك، وبعدين بيقولوا لك اطلع على الباص الثاني. فأنت بتطلع تنتقل على باص جديد تطلع فيه مشان تنتقل على الجانب الأردني.
0: طيب.
2: وهناك بتطلع على الجانب الأردني، بتنزل كمان مرة تفتيش شخصي، وبتفوت تختم جوازك مشان تفوت على الأردن، وبتنتظر ساعات طويلة مرات مشان ختم جواز سفرك وتفوت على الأردن.
0: طيب
2: إذا هناك بعد ما تخلص ختم جواز سفرك، إذا ما نادوك المخابرات بتروح تدور على شنطتك لأنها تكون مكومة مرمية في المخازن.
0: إذا كل ذلك إيهاب الجريري،
2: نعم، بتكون خلصت السفر.
0: إيهاب يعني خلص السفر يعني لقطع بضعة كيلومترات،
2: يعني ثلاث نقاط، فلسطينيين، نعم، إسرائيليين، وأردنيين مسؤولين عنها.
0: نعم، إذا رحلة توصف برحلة عذاب كبيرة. خلال السنوات الأخيرة أكثر من مرة، سواء السلطة الفلسطينية أو سواء الجانب الأردني، أثار موضوع يعني الذل والإهانة الذي يتعرض إليه الفلسطينيون عندما يسافرون، و كان هناك تفكير فعلي بالتخفيف من صعوبة العبور. لماذا فشلت كل هذه المحاولات، ومن المسؤول عن ذلك إيهاب الجريري؟
2: شوف، في خدمة أطلقت قبل يمكن 10 سنوات اسمها خدمة VIP.
0: نعم.
2: وهاي الخدمة ما بتخليك تستنى في الطوابير الطويلة، تدفع مبالغ بتبلش من $120 بتوصل على الراكب الواحد لحد $200 تقريبا مشان ما تستنى على الدور. عادة في العالم تنعمل خدمات السفر الأكثر كلفة لخدمة السفر العادي، يعني القطارات السريعة في أوروبا بتنعمل مشان اللي معه مصاري مستعجل يدفع مصاري، بس هاي المصاري بتروح جزء كبير منها لتحسين البنية التحتية في السفر العادي العام. هذه الشركة هي ثلاث شركات فعليا بيملكها فلسطيني في احدى في الجانب الفلسطيني، واسرائيلي في الجانب الاسرائيلي، واردني في الجانب الاردني، ولكن يعتقد انه هاي يعني نوع من هنحكي من الكومبرومايز بين متنفذين في الاطراف الثلاثه لكسب الاموال. اليوم كل ما بتزيد الازمه على الجسر بيضطروا عدد اكبر من الفلسطينيين يروحوا على هاي الخدمه،
0: وهذا استغلال
2: ممكن تقدر
0: يعني
2: مش بس استغلال،
0: هذا يعتبر استغلال
2: لانه اذا انت عائله من اربعه طبعا استغلال، عينك عينك. ما هو كمان يعتقد انهم يعني رجال لهم علاقه بالسلطات الثلاث اللي يعني ما يعني اللي بيملكوا هاي الخدمه. اصلا اسمائهم مش معروفه، ولا حدا بيعرف لمين الشركات ولا مين بيديرها ولا كيف تدار، وكيف قبل الاسرائيليين بهذا الشكل، كيف قبل الفلسطينيين بهذا الشكل، ليش قبلوا كل الثلاث جهات فجاه بهاي الخدمه، وليش هناك انت بتمشي اسرع من الخدمه العاديه لانك دافع مصاري، شو المبرر يعني؟ بس اللي بيصير انه اليوم حتى انت في خدمه الفي اي بي ما بتقدر تطلع في الباص في السياره الصغيره جايبين لك اياها الا تدفع رشوه. يعني مضطر تدفع رشوه، يعني اذا عندك عيله من اربعه بدك تدفع $200 على كل واحد $800، وبدك تدفع لك رشوه $200 هي $1000 مشان تقطع 2 كيلومتر.
0: كيف يؤثر كل
2: يعني
0: ذلك
2: مشان توصل خدمه الفي اي بي اليوم؟
0: للأسف. كيف يؤثر كل ذلك على حياة الناس اليومية، على الناس الذين هم بحاجة إلى السفر للدراسة للعمل لأغراض علاج إلى آخره؟
2: بصراحة من سنوات طويلة في مطالب أن يكون في نظام حجز. لما الإسرائيليين قللوا ساعات العمل على المعبر على الجسر صارت أعداد مسافرين كثير أكبر من القدرة التعبية اليومية اللي بيسمحوا فيها الإسرائيليين، فلهيك دائما في تكدس مسافرين، في أعداد أكبر من الناس بدها تسافر، لأنه كل يوم في أعداد أكبر ما سافرت، كل يوم في أعداد أكبر ما سافرت. وبالتالي صار في مطالب أن يكون في نظام حجز، أنا بحجز قبل ما أسافر بيومين ثلاثة زي مطار. ولكن للأسف أحيلت هاي الخدمة لشركة خاصة في الأردن تنقل الركاب على الجسر.
0: تم إطلاق هذه الخدمة حديثا ولا لا؟
2: بنقل الطلاب الحصري. من سنة تقريبا.
0: نعم.
2: من سنة تقريبا. بس المشكلة فيها إنه صار تسوق سودا، لأنه صاروا أصحاب المكاتب اللي شغالين في السياحة والسفر، العصابات تبعت سيارات النقل للركاب في الأردن عن طريق المعبر، عن طريق الجسر لعمان، هم اللي بيحجزوا هاي البطاقات المقاعد وبيعوها بعشرات أضعافها في السوق السوداء مشان الناس تسافر. والدليل إنه لو الأردنيين كانوا ناويين يعملوا نظام حجز محترم كان بيكون الحجز على رقم جواز سفرك، بمعنى لا يمكن حدا يقدر يحجز هاي الخدمة ويبيعك إياها بعدين.
0: أخيرا إيهاب الجليلي،
2: الموضوع موجود نعم. اليوم مش هيك.
0: نعم، هل ترى أي حلول واقعية ممكنة لتحسين الوضع اليوم في الراهن؟
2: أنا شايف انفجار يا طارق، أنا شايف انفجار، الناس راح تنفجر، الناس راح تنفجر في وجه السلطات الثلاث المسؤولة عن السفر عن طريق المعبر. لأنه كمان مرة يعني فكرة أنه كل الفلسطينيين يقاطعوا الجسر، وأنا واحد من الناس اللي كنت بقولها في فترة من الفترات، يعني هو تعرف، لأنه ببساطة شديدة في ناس الفلسطينيين علاقتهم مع الأردن علاقة تكاملية كبيرة، نص عائلاتنا موجودة في الأردن، نص عائلاتنا موجودة في عمان، وبالتالي في حالات زواج، في حالات وفاة، في مرضى، في طلاب. حجم التفاعل العائلي بين الضفة الغربية والأردن مرعب يا طارق، وبالتالي كل الناس ما تسافروش، كان احنا نعدمهم، كانك بتقول انت محاصر، لانه يعني اليوم ما في سفر الا عن طريق الجسر. كان في فترة من فترات اعداد يعني قليلة جدا من التصاريح اللي بيمنحوها الاسرائيليين للفلسطينيين يسافروا عن طريق المطار، بس اليوم مع بدء الحرب توقف كل ذلك، وبالتالي الفلسطيني اللي عنده علاج أو عملية أو دراسة في جامعة بيكملها أو منحة أو عقد عمل، كيف بده يسافر إلا عن طريق الجسر؟ ما بيقدر يسافر عن طريق الجسر. تخيل أنت كل هذول الناس مضطرين يمروا بكل هاي الحالة من العذاب.
0: إيهاب الجليلي، شكرا على كل هذه التوضيحات، حدثنا من رام الله من فلسطين. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. ريتا محمود من هندسة الصوت، شكرا جزيلا، وراجح عبود من التنسيق.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتور ضاي جاسم لفتح ملف تكيس المبايض ومتلازمة المبيض الأيضية، خلل هرموني أم مرآة لنمط الحياة؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سنيكا ناظر. مراسي ميشا خليل.

جمال المكان بمن رافقك فيه وجمال الوقت بمن شاركك فيه. أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي بهذه الكلمات للمسرح البريطاني الشهير ويليام شكسبير. والمكان الذي نزوره اليوم هو منطقة الجليل وتحديدا بلدة المغار التي انطلق منها 4 موسيقيين شباب أسسوا رباعيا أسموه رباعي الجليل من تلك المنطقة حيث تتجاور الموسيقى مع الذاكرة. خرج هؤلاء الموسيقيين 4 عمر ومصطفى وطيبة وغاندي حاملين آلاتهم الوترية لا ليعزفوا موزارت وبيتهوفن فحسب بل ليطرحوا سؤالا أعمق: هل يمكن للكمان وتشيلو أن يرويا حكاية مكان؟ هل تستطيع الموسيقى أن تحفظ ذاكرة شعب وتبني جسرا بين الشعوب وبين التقليد والحداثة؟ هذا ما نكتشفه إذن مع ضيوفي في برنامج مراسي لهذا اليوم أعضاء رباعي الجليل. لكن قبل أن نتعرف عليهم نبدأ معهم بأول مقطوعة تحمل عنوان إيربورت أو مطار. أهلا بكم.

0: رباعي الجليل في أول مقطوعة في برنامج مراسي لهذا اليوم، مقطوعة مطار. ينضم إلي أعضاء هذا الرباعي السعد السعد مصطفى عمر طيبة وغاندي. طبعا أنا أرحب بكم في برنامج مراسي. أهلا بكم في مونتي كارلو الدولية. طبعا شكرا على هذا العزم في بداية هذه الحلقة. طبعا هناك الألات الوترية بشكل عام. عمر أنت تعزف آلة الفيولا ولكن أيضا آلة الإيقاع، وأنت معنا اليوم على آلة الإيقاع. طيبة أحب جدا اسمك. أهلا ريكي أنت تعزفين على آلة التشيلو. مصطفى أنت آلة الكمان وآلة العود أيضا. نعم. وطبعا غاندي آلة الكمان. نبدأ من الاسم معك غاندي، يعني أنا تفاجأت جدا باسم غاندي. هل هناك قصة حول هذا الاسم؟
1: والله الصراحة فيش هالقد قصة كبيرة. كان أبوي كثير يحب غاندي، المهاتما غاندي، وكان يشوف انه عنده قيم معينة اللي بحب يذوتها فينا، اللي هي عدم ال قولوا معي
2: انه يكون
1: الواحد مسالم. هي بالضبط كل واحد مسالم، ما يكونش عنيف. بس وانا صغير كنت شوي عنيف، كان الاشي كثير غريب، كثير ايرونيك كان الاشي. بس وهيك يعني، فطلعت موسيقي في الاخر، و اي جس انه ضبطت معه هاي الشغله. وطبعا احنا وكان يفكر في شغله انه هو بنادم ثوري يعني غاندي، ف هاي احد الاسباب يعني.
0: يعني هناك رسائل كثيرة ورمزيات كثيرة في شخصية غاندي، نجدها أيضا في الرباعي، الرباعي الجليل، لأنه تبحثان دائما عن السلام، عن الحب، عن كل ما يحمل قيم إنسانية في هذه الموسيقى. وهذه رسالة طبعا شاملة، كل إنسان يفكر فيها في ليس كل إنسان يفكر فيها في هذا العالم
1: للأسف.
0: ولكن للأسف، ولكن يجب على كل إنسان أن يفكر فيها. مصطفى، إذن أنت تعزف آلة الكمان وآلة العود، يعني أنت يعني أحببت الموسيقى منذ الصغر واكتشفت عند بنت العم.
2: هي هيك القصة عن جد، هي هيك. العيلة كانت شوي غريبة، عيلتنا يعني بالثمانينات أبوي تعلم في الاتحاد السوفيتي، وامنا احنا فناني يعني. هي انا دائما بقول هي الموهبه، وابوي هو الحدا اللي فكر في كيف نسوي هاي الشغله. فكان هو هذا العامل اللي بيجيب هدايا للكل، انه كل حدا عيد ميلاده يجيب له هاي الأورج العبطريات. فواحدة من بنات عمي قررت انه بدها تروح تتعلم أورج. فانا كنت بلعب على الشارع كثير، كلنا يعني، انا خلقت ابيض بس اسمريت معه لاني كل وقت على الشارع. فشي يوم نازل بدي اشرب مي، بس من عند دار عمي يعني، مش اشي، بدي اشرب مي. فهي كانت بنت عمي عم تعزف على الأورج. والله انا هيك انه حسيت في عندي نوع من الفضول انه شو هذا الاشي. فانا قاعد هيك بتسمع، فهي راحت تشرب مي، وانا بعدين عزفت الاشي اللي هي كانت تعزفه. روحت على البيت قلت لابوي بدي اتعلم كمانجا. ابوي صفن هيك انه انتي انه هو في راسه عمل هاي الحركه، انه اخيرا بدنا نضبه عن الشارع. فهو انبسط بس استغرب، لانه انا ما كنتش عارف شو هي الكمانجا. بس انا حبيت الاسم كمانجا، فقلت ليش لا نجرب يعني، الاسم حلو كمانجا. فبس شفتها فهمت انه هاي الكمانجا. تعرفي كيف احنا كنا فاكرينه بس في الوطن العربي كل واحد بيشوف آلة فكرها جيتاره. طلعنا في اوروبا كل انسان بيشوف آلة فكرها بيانو. عنا أنا كنت فاكرها جيتارة، بس هي طلعت كمانجا. فروحنا على المعهد، وهيك بديت القصة للأسف. ومش يعني هي سيف ذو حدين الموسيقى. فيها تكون إشي روحاني وحلو والبدك إياته والسلام وكل هذا الحكي الحلو، بس في الآخر الموسيقى دائما الناس بتحكي يعني زي غاندي مثلا، المهاتما غاندي كان بده سلامه إلى آخره، أو كل الناس اللي بتحكي إنه إحنا بالموسيقى بدنا نجيب الموسيقى، ما بتعمل إشي. الموسيقى هي وسيلة، وسيلة تسلية اللي بتأخذ الإنسان بتبعده شوي عن الواقع اللي هو بيعيش فيه، إن كان مر ولا إن كان حلو، تبعدك شوي عنه وبترجعك للواقع بعدين بس تخلص.
0: بس هيدا كمان شيء حلو، شيء
2: حلو، بس هاي ما لا بتجيب سلام ولا إشي، هي وسيلة. بس هاي الوسيلة حلو الإنسان يكون عنده رسالة، يستغل هاي الوسيلة في إنه يوصل الرسالة معينة.
0: نعم.
2: وطبعا هاي الوسيلة بتسمح له للإنسان يصير عنده قاعدة جمهورية معينة، اللي إذا حكى ما يأخذوا حكي بعين الاعتبار، ما يكونش حد عم بيخبص.
0: يعني مسؤولية من نهاية المطاف عند رسالة
1: يعني
0: الموسيقى. عمر، أنت اخترت آلة الفيولا. آلة الفيولا يعني آلة
3: صراحة غربية. أستاذ مصطفى وغاندي اللي اختار الآلة، لأنه أنا وقتها كنت بعزف بيانو. مصطفى بلش مع الكمانجا، وبعديها بشهر سألوا أبوي إذا عند مصطفى في إخوي، فقالوا له قالوا له جيب كمان واحد. فسألني إذا بحب يعني أجرب، وقلت له ليش لا. والأساتذة في المعهد اللي تعلم فيه مصطفى، تعلمنا فيه في البداية، كانوا حاكين مع أبوي وقايلين له يعني عندك واحد كمان جا، فحط كمان واحد على البيانو فبيعزفوا مع بعض. وكبرت في عقله لأبوي إنه ليش لازم يعزفوا مع بعض، ليش لا. وبالفعل يعني بلشت على البيانو، وفي نهاية السنة عزفنا أنا ومصطفى الكونسرت نهاية السنة مع بعض.
2: احكي لي
3: هو لأنه يعني شو بدي أقول لك، الوالد كثير يعني هو أمي كثير أعطونا عرفونا على كثير مجالات، فبالنسبة لهم التعليم كان كثير مهم، بس الرياضة كانت كثير مهمة والموسيقى كثير مهمة. فكان في عنا كمان دورات ثانية مثل كاراتيه وسباحة وتنس والآخره. الحمد لله. إسا وصلنا على الكونسرت كنا لابسين بدلات الكاراتيه، فعملنا كونسرت نهاية السنة في بدلات كاراتيه،
0: لأن ما كان عندكم الوقت.
3: لا ما جينا دغري من درس الكاراتيه دغري لكونسرت. هيك اللي صار. وبعدها غيرنا معهد، وبس غيرنا معهد غاندي رفض انه يكمل على البيانو في نص السنة.
0: يعني ما حبيت المعلمة. كيف انه ممكن كمان غاندي انه شخصيات معينة بتلعب دور بحياة الانسان وبتغير، يعني بتخليهم ياخدوا مسار مختلف تماما عن طبعاً البداية. يعني
3: هو بالفعل غاندي يعني شاف أستاذ مصطفى كيف بيعلمه كمان جا، وكيف بتعامل معه وقديش هو لطيف، وهيك حب الأستاذ قبل ما يحب الآلة.
1: أنا سمعت
2: لأنه هو بالدار سامع زيخ ميق.
1: أنا كنت أتعب منه يعني، بس الإشي إنه كان في عندي درس للبيانو، فاجيت كان لازم أستنى هيك شيء نص ساعة قبل ما أبدأ الدرس، ففتت على الدرس تبع مصطفى وهو أستاذ وعم بعلمه، وكان الأستاذ عنده صوت حلو للكمانجا، وأول ما سمعت الكمانجا كيف لازم تنعزف عن جد.
2: شكرا.
1: متأسف مصطفى، بحبك كثير، بس إنه كنا صغار وتعرف، فسمعت الكمانجا زيق ميق. فبعدين ما سمعتها قلت عن الحياة أنا كيف أنا ما فتش هيك شو اسمه. فبس إجا أبوي يقول لي تعال يلا، إجا دور

0: صغير وانا بترجم له لانه ما بيعرف يحكي اللغه اللي تبعت الاستاذ. فالاستاذ طلع شوي هيك لبرا واجى لعندي غاندي مع كمانجه ربع، هيك كمانجه كثير صغيره، دوزن لي اياها. بقول له شو دوزن لي اياها؟ انا بعزف بيانو. قال دوزنها دوزنها انا بامن فيك. مسكت الكمانجة حب أحاول أدوزنها، فات الأستاذ شاف إيدي بقول لي فيولا. بقول له اسمي عمر، شو فيولا هاي؟ فإنه ما كنا نعرف شو يعني فيولا، يعني ما كنا نعرف شو هاي الآلة، وتعرفنا عليها هيك عن طريق الأستاذ.
1: وبس جاب أول فيولا على البيت. هلق الكمانجة فيها وتر المي، هذا هو
0: كثير حاد
2: الزيق،
1: هو
3: الميق والصول.
1: الميق هو صول، في عندك مي لا ري صول. أوكي، الصول هو يعني أعمق واحد تعالى. فالفيولا ما فيها المي، ما فيها الزيق، هذا فيها كمان ميق أكثر من
0: فيها موق موق.
1: فيها ففيها وتر الدو اللي هو تقريبا يعني أوتار تشيل هني أوتار. فإحنا كنا بس سمعناه استغربنا، كنا أولاد صغار، كان كل ما يمسك الفيولا نقول له اعزف زمور التايتانيك. فهو كان وتر الدو المفتوح.
2: شباب يعني نحن ثلاث شباب وفتاة، بس خلونا يعني نعطي الكلمة لطيبة قبل ما نسمع.
0: طبعا هاي كانت آخر مرة نحكي فيها في هاي الحلقة.
4: كوش يعني تفتح هذا الراديو.
2: طيبة قالت تشيلو أنت رح تغني لنا بعد شوي أغنية لفيروز يلا تنام ريما، ولكن قبل ذلك أود أن أعرف كيف بدأت بتشيلو، كيف اكتشفت تشيلو؟ هي علاقة حب مع هالآلة أم فرضت عليك فرضا يعني، أو كيف؟
4: بحب أنه يكون في عندي قصة عميقة. بس شو فكرة، أنا برضو بلشت بيانو وبس رحنا على المعهد الثاني وصاروا كلهم عم بيعزفوا كمانجات وفيول آلات وترية، غرت. كنت عم بلعب على الكمانجة، انه بتمرن هاي التمرين البيتسيكاتو، وقالوا لي ايه انت شاطرة في هاي الشغلة، اوكي يلا. ف يعني برضو انا هيك عندت مثل غاندة بديش بيانو، وعن جد هاي المعلمة كانت مزعجة يعني. فقلت بديش بيانو بدي كمانجة. فروحت على الكمانجة، و الدرس كان 45 دقيقة وكل الوقت واقفين على إجرينا، ومثل ما قلت زيق ميق. فأنا كنت أتعب وأوقف 45 دقيقة، فشفت تشيلو بشي مرحلة، ما كانش عن جد في الإمكانية أن أكتشف الآلة. بس صار صدفة أنه صار في كونسرت وإجت واحدة بتعزف تشيلو وشفتها، إيه قاعدة على كرسي هاي. وفش زيق ميق يعني، إنه كثير صوت أحلى وهي. فأنا مفكرة إنه يعني أنا عم بشتري راحتي، مش عارف إنه بدحمله على ظهري. فقلت لهم بديش كمانجة، خلص بطلت أحب الكمانجة وبدي تشيلو. وبقولوا لي إنه لا بنفعش طيبة، صرت مغيرة كثير آلات، شو بيانو بعدين كمانجة، أخرى مرة بدك تغيره. فقلت لهم بديش كمانجة وبدي تشيلو. فطلعت مرته للأستاذ، هي معلمة تشيلو. بديش أفوت كثير تفاصيل، طلعت بتعزفش عن جد تشيلو، بس إنه بس فتت على درس الأستاذ الكمانجة نخبره إنه أنا بطلت بدي كمانجة وبدي تشيلو. أبوي كان معي. وللأسف هو سمع هذا الحديث، فهو بقول إنه إيه إذا طيبة بتختاري تشيلو، عندها من الأساس عندها اثنين إخوة بيعزفوا كمانجة وواحد بيعزف فيولا، إذا بتضيف عليهم تشيلو هاي التركيبة الأساسية لرباعي وتريات كلاسيكة. فهون يعني تبع تخيلي فكرة مصطفى وعمر عم بيعزفوا كمانجة وبيانو مع بعض، بعدين حط فكرة رباعي كامل في رأس أبوي. هون دغري صار إنه مشروع عائلي. فأنا الصراحة ما صح ليش عن جد هيك إنه أخذ التشيلو يلا أنا أكون مبتدئة ويلا وأستمتع وأخذ وقتي. من اللحظة اللي أخذت التشيلو كان صار مصطفى صار لخمس سنين عم بتعلم على الكمانجة، فدغري مسكني أبوي هالتشيلو وقال لي لحقي حالي. يعني كنت بحب تكون عندي تجربة مختلفة، بس إنه هاي فعلياً هاي كانت البداية تبعت الفكرة تبعت المشروع. وأبوي كثير حكى أو يعني عملنا صفحة للربعية وعملنا كمان مقابلات وأشياء، بس فعلياً يعني إسا على كبر

0: فيها كمان كل واحد نقل على بلد ثانية ومجتمعش رباعي، بس فعليا احنا ما بنقدرش نحكي انه احنا بلشنا رباعية بهذاك الوقت،
1: نعم
0: لانه كيف بدنا نحكي انه هاي كانت بداية مشروع لما عازفة تشيلو مثلا مبتدئة تماما وهيك. فانه هي يعني فعليا احنا كنا بس نعزف تانغ وشغلات هيك حلوة، وأول رباعي كامل نتعلمه، مقطوعة كاملة للرباعية نتعلمها، كانت من كم من سنة، ما صرناش كثير يعني. وحتى رغم بسبب عدم اجتماعنا مع بعض في بلد واحد بعد ما كل واحد راح للتعليم، فعليا المحل بلشت الرحلة تبعتنا في باريس في 2023 في آخره.
2: نعم. مش زمان.
0: فمش زمان يعني، فإنه فعليا هيك
1: رح نحكي عن كل هالتفاصيل، وطبعا عن رباعي الجليل في حلته الجديدة بين مزدوجين إذا استطعت القول، بعد أن نستمع إلى أغنية يلا تنام ريما. طبعا هي أغنية لفيروز، أردت أن تغنيها لنا اليوم في برنامج مراسي، إذن نستمع إليها دائما مباشرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: برنامج مراسي دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية مع ضيوف هذه الرحلة رباعي الجليل المؤلف من عمر ومصطفى وطيبة وغاندي سعد. استمعنا إلى أغنية يلا تنام ريما، هي نوع من ترويدة طبعا أنه دي فيروز. نعود إليك طيبة، لماذا اخترت أن تغني هذه الأغنية؟
1: صراحة هي بترجع القصة كمان لباريس. أنا ومصطفى بال 2017 أو 18 جينا على الفيلهارمونية عشان نعزف كونسرت مع عبير نعمة ومي فاروق ودلال أبو آمنة، وبآخر العرض عبير نعمة قررت تغني يلا تنام ريما. فكثير كانت أول مرة بسمعها هيك، إنه ما كنتش عن جد حتى سامعة تسجيل فيروز للغناية، يعني سامعتها من أمي من إمياتنا، لأنها وإحنا صغار هاي هي الترويدة اللي بنسمعها، ما في غيرها صراحة. فكانت أول مرة بسمعها كاملة، والجمهور كان عربي وفرنسي، ولأنها على مقام البيات الكلمات مش عن جد مهم الواحد يفهمها، لجمهور اللي ما بفهم اللغة العربية مش مهم عن جد الواحد يفهمها عشان يحس فيها، لأنه فيها طابع عاطفي كثير كبير. وبعدين صرت سجلناها أنا ومصطفى مرة للإنستغرام واليوتيوب والهيك، وصرنا كل مرة بيكون في صار صدفة، يعني عملنا عرض وصار الجمهور بدهن أنكور، بدهن
0: بعد
1: أخرى.
0: فقلنا
1: يلا يا
2: البيس الثالث
1: بالضبط. فقلنا يلا نسوي يلا تنام ريما. وبعدين ما عملناها الجمهور دائما بس نخلص عرض إنه نجنوا عليها، إنه كثير حلوة وكثير فيها مشاعر وكثير هيك وكثير يعني لمستنا. فاعتمدناها للجمهور الغربي لما نعزف كونسرت أغلبه آلاتي إنسترومنتال، أغلبه ما في أغاني فيه كله معزوفات. اعتمدناها إنه بالآخر منعطيهم لمسة شرقية. وحاليا عم نزيد أغاني، عم نزيد مقطوعات شرقية أكثر، بس إنه في البداية كانت هيك. ولأنه عن جد في الأغاني بالعادة كثير بنضطر نشرح، فهاي شرحها كثير بسيط، نحكي هاي ترويدة وهيك. وآخر إشي مؤخرا غنيتها في كونسرت بلندن في الباربيكان، وكنت عم بحضر بروجرام نوتس إنه نكتب هاي الملاحظات عن المقطوعات عشان الجمهور يقرأوا. يعني كثير بس حيني أعترف، بس كانت أول مرة بعرف التاريخ تبع الغناي، أنه بتحكي الكلمات بترجع لقصة شعبية عن طفلة انخطفت وحاولت أنها هي تكشف عن وجودها في أنها تغني. لما خطفوني فقعدت تغني في البيت وسمعها بياع من ضيعتها، فرجع خبر أهلها، فهم عليها، ربط الكلمات ورجع على أهلها، بس لما إجوا يدوروا عليها ما لقوها. فطلعت هاي القصة هي الباكجراوند،
0: الخلفية.
1: وطبعا ريما بنت فيروز، فإنه بتعرف بخلطوا الرحال والأشياء، ففي الآخر طلعت لنا هاي الترويد الرائعة يعني. فكان كثير مثير للاهتمام لما تعلمت هاي المعلومة، يعني لأني كنت عم بتساءل زمان قبل ما أتعلم هاي الشغلة، كنت أشرح لجمهور إنه الكلمات شوي عشوائية، إنه بدي أذبح طير الحمام ولا الغسيل ولا المشمش ولا يعني كثير أشياء غريبة، فكنت يعني أحكي إنه هاي راندوم إنه عشوائية، بعدين اكتشفت انها مش عشوائية عن جد، في
0: إلى معنى. مصطفى طبعا استفاق طبعا طيبة غنت لنا أغنية قصيرة جدا دقيقة ونص، فنحن حابين نسمع موسيقى، لكن قبل أن نسمع مقطوعة إزورديو إزورديو. شو معنات هالكلمة؟ إنه شو هي المقطوعة؟
2: بنفع نسينا نحكي عن المقطوعة الأولى. المقطوعة الأولى هي مطار، بحكي لكم قصتها بعدين. بس المقطوعة إزورديو، إزورديو يعني في البدء. هي يعني زي ما تقولي بداية، بس في البدء إنه هيك أعمق من البداية. ليش؟ لأنه
0: في في البدء كانت الكلمة.
2: لا فلسفتها أنا كثير يعني إنه بحبشت عليها تبحبش والله. قاعدة في المقطوعة يمكن
3: في إشي في البداية هي هاي.
2: قاعدة أبصر، قاعدة يمكن 8-9 أشهر بدون اسم،
1: بدون
2: اسم،
1: بدون عنوان.
2: أعطيتنا النوتة بدون عنوان.
3: لا لا لا، أنت أعطيتنا النوتة مع اسم.
1: لا بعدين أول
2: إشي
1: بدون عنوان،
2: أول إشي بدون عنوان
1: سماها
2: سيكرتلي. سيكرتلي سنيكينج. إنه في إشي، في إشي هيك يتغل يعني. الفكرة كانت إشي عم بتغلغل هيك إنه من بشكل جدا هيك حرس
0: في عميق.
2: ليش؟ لأنه حاولت أبدأ الإشي في إنه بتبدأ بيتسيكاتو في ديالوج بين الآلات، اللي هو في البيتسيكاتو يعني عزف بالأصبع، معنا نعزف كمانجات وقوس بس بدونه. وبعدين نفس الفكرة بتعيد مع أقواس وإلى آخره، وبصير الموضوع شو الإشي اللي حسيت إنه هو بفوت شوي شوي يعني في البدء، إنه زي كأنه عم بذوق الجمهور الغربي شوي شوي، بعطيه هيك حبي حبي نقطة نقطة ليصل المقطع اللي بالآخر راح تشوفوه أو تسمعوه اللي هو شرقي. يعني ما بديت الشرقي، بديت غربي بهاي الكونسبت تبع بيتسيكاتو وديالوج والإشي اللي ممكن يصل الجمهور الغربي أسرع. ومع الوقت
0: شوي شوي
2: شوي شوي ننتقل إلى المرحلة اللي هي شرقية، ويتم الختام في مقطع حتى ارتجالي يعني. في امبروفايزيشن في الموضوع، وكل عرض بتطلع شكل
3: مرة مصابي ونفخه.
2: ففي البدء يعني الاسم اجا ايطالي، لانه انا كنت عايش في روسيا عم بتعلم، وعمر كان في ايطاليا زي ما حكت طيبة. كل واحد كان في دولة، طيبة كانت في اسكتلندا، عمر في ايطاليا، هو في سويسرا، انا في روسيا. فبما انه كان بايطاليا وصلوا الطليان، وصل مجموعة الطليان على روسيا وين أنا بتعلم. فتعرفت على المجموعة وضربت صحبة معهم. وفي كان نقاش هيك عن جمال اللغة الإيطالية وإلى آخره، وأنا حبيت تعرف اللامبورغيني فراري كل هالأشياء. بحب السيارات أنا كثير، والأكل باستا مش باستا ولازانيا وبيتزا ياوي. فقررت إنه الاسم يكون إيطالي. فقلت لهم in the beginning يعني كيف بترجموها للإيطالي. فكان في بنت بتعلم فلسفة وأشياء عن الشكل واللغات وهيك، فهي اللي اختارت إزورديو. فهني حكوا إنه إنيتسيو، إنيتسيو يعني بداية. بايخ ما إيطالي بس بايخ.
0: إزورديو
2: فهي نطت حكت إزورديو، بس it's very هيك إنه فاهم علي شكسبيري. قلت لها حلوي والله حلو. فهيك طلع الاسم، وهي هي الفكرة.
0: طبعا انه انت بلشت غني لي على اغنية غني لي شوي شوي، ولكن عزف لي شوي شوي. ورح نتوقف اذا مع مقطوعة إزورديو للرباعي الجليل دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: إزورديو في البدء.
1: في البدء
0: كان الرباعي الجليل. إذن مقطوعة إزورديو لرباعي الجليل دايما في برنامج مراسي. رباعي الجليل المؤلف طبعا من عمر ومصطفى وغاندي وطيبة، مع أنه كان لازم نبلش طيبة عمر غاندي ومصطفى سعد. إذن تحدثنا عن هذه الأغنية مصطفى، ولكن معك غاندي سنتحدث عن التأليف الموسيقي. من يلحن في الرباعي؟
2: مصطفى. لا، إنه أكثر حدا كتب للرباعي هو مصطفى. بس قبل شهرين رجعنا كتبنا مقطوعتين. أنا كتبت واحدة اسمها زخرفاء، ومصطفى زخرفاء هي كلمة أنا اخترعتها في الغلط للأسف. بس
0: للأسف
2: يعني بعرف إيش ذا للأسف. القصة هي شوي بتضحك يعني. كنا في عيدي في شهر 2 ماشيين في بارك دو بيلفيل، وبتعرفي في إذا بتطلع لفوق في عندك البيلفيو اللي في الفسيفساء اللي بتبين كل إشي في الهورايزن
0: في الأفق.
2: فأنا في الأفق. أيوة هي هاي الكلمة. الله يرحم جدي.
3: هتفهموا ليش هو مش متذكر كلمة فسيفساء؟
2: هتفهموا ليش. فأنا كنت لحالي يعني، وهني بعدهم عم بيطلعوا لفوق، وأنا يعني في راسي عم بدور على كلمة فسيفساء. أقول لهم شباب وطيبة في فسيفساء شلبي كثير هنا، حلو كثير. فما طلعتش معي كلمة فسيفساء، فكرت إنه هذا الإشي مزخرف. فقلت لهم شباب في زخرفاء هون. يعني من يومها مصطفى حاطتني في تلفون وعايزي زخرفاء. فسميت هاي المقطوعة لأنها أكثر مقطوعة قريبة على قلبي من ناحية وعلى شخصيتي. سميتها زخرفاء. فبالنسبة للتأليف وكل هالأشياء، يعني إحنا يعني طبعا كل شيء كتبناه لحد إسا تقريبا هو كان للرباعي، ومش بس للفورماسيون تبعت الكلاسيك اللي اثنين كمانجات وواحد فيولا وواحد تشيلو. بس احنا كتبنا، احنا بما اننا كلنا نعزف اكثر من آلي، دائما حاولنا نعطي هذا الجانب من عنا شوي قوة وإنفاسس عشان يكون في إشي.
1: شو إنفاسس في العربي؟
0: إنفاسس يعني تسليط الضوء.
2: تسليط الضوء. فهيك يعني أعطينا مثل أهمية لهذا الجانب منا. ففي يعني مثلا كتبت أنا سماعي مثل السماعيات اللي بنسمعهم في كل التاريخ، بس كتبت هذا السماعي وحولته للرباع تبعنا مع الإيقاع، العود كمانجا وطيبة في تشيلو. مصطفى كتب مثل كونشيرتو للعود اللي هي موفمنت من كونشيرتو للعود، بعده مش مكملو، منتأمل انه يكملو لانه كثير كثير حلو كفيرست موفمنت. تسلم اسمها إشراق. كثير حلو يعني. ومصطفى مثلا ألف أغنية اللي كتب كلماتها كمان. عم نحاول هيك نرجع يعني. أنا بعدين ما كتبت زخرفاء حبيت يعني كان عندي هذا الشعور بتقولوا استكفاء؟ لا
0: اكتفاء.
2: اكتفاء. استكفاء. هاي اخرى كلمة جديدة.
4: مقطوعتك الجاي استكفاء.
0: استكفاء خلاص.
2: والله سمعتوها في مونتي كارلو يا جماعة. استكفاء. استكفاء لو سمعتوا.
3: بعده غاندي بيختار.
1: طبعا شو غاندي اللغة العربية اللي عنده فقيري.
0: عمر يعني عمر ساكت عم يتأمل، ولكن أنا الأوان، حان الأوان لعمر إنه يتكلم. أنت الأخ الأكبر لرباعي الجليل، هل أنت أيضا تشكل نوع من قاعدة يعني هيك معنوية أيضا للرباعي؟ يعني كيف تتعامل مع إخوتك وأختك داخل الرباعي.
3: على الوجع خبطي.
4: هذا سؤال طبيبي نفسي مش يعني مذيع في الراديو. عمليا لسنين طويلة حاولت دائما موجود عندي هذا الدور إنه مذود في نوعا ما من وقت ما كان يعني كان عمري 5 سنين. كان عندي 3 يعني إخوة 2 وأخت أصغر مني, ودائما الحكي في البيت إنه أنت الكبير في هون وأنت بدك تدير بالك عليه هون وبدك دائما تساعد هون. من جيل صغير كثير صغير كان في هاي المسؤولية اللي كنت أحس فيها وبعدني بحس فيها لحد اليوم. بس أهلي ربونا تربية متساوية كلنا. ففي هاي العيلة ما في أخو كبير, في 4 عروس كلهم بيهتموا في بعض بنفس المقدار, كلهم بيسمعوا بعض بنفس المقدار. والموضوع أخذني كثير وقت اعترفت فيه وتقبلت وجوده, لأنه الموضوع دور الأخو الكبير كان مزود فيه من كثير زمن. فاليوم يعني بفتخر في في في علاقة الزمالة الموجودة بيناتنا. بنحاول دائما نتعامل مع بعض كزملاء بس بنفشل دائما, لأنه الرابط الأخوي الموجود بيناتنا كثير قوي
1: والحمد لله
4: وهو يعني بالضبط قيد التطوير.
0: من هون سؤالي إنه هل الأفضل إنه برباعي يكونوا أشخاص جايين من أفاق مختلفة أم الأخوة كمان بيمشي؟
4: بفكر إنه يعني لما نكون ناس جايين من أفاق مختلفة وما في بيناتهم خلينا صلة دم, بيكون على القليل في
1: فلاتر.
4: كيف بدي احكي لك, مش بس فلاتر, في مستوى من الرسمية, في مينيموم احترام أو خلينا نقول رسميات تعامل متفق عليها يعني من ناحية المجتمع. ومن هناك يعني العلاقة بتتطور والزمال بتتطور وكل شيء ثاني.
3: تركز أكبر
4: يعني
3: على العمل يعني.
4: فهمي؟ في إنه في بالضبط.
3: أنا مش رايح تشتغل بس إحنا إخوة.
4: بالضبط. فالهدف تبعنا أو خلينا نقول الإشي اللي عم نشتغل عليه حاليا إنه نقدر نفصل حالنا عن بعض, نفصل يعني خلينا نقول عامل الأخوة عن الزمالي, ونحاول نكون زملاء لبعض ونحاول نلاقي احتياجات بعض بدون ما نقارن بين بعض إنه أنت عملت هيك فأنا بدي أعمل هيك, أو أنت طلبت هيك فأنا بدي أطلب هيك. فإنه إنه عم نحاول نفهم إنه في هذا الرباعي, في كل رباعيات العالم في مشاكل. هذا اللي فهمناه من كل أساتذتنا يعني مثلا. إنه الديناميكية الموجودة في هاي التشكيلة هي أصعب ديناميكية زمالي في عالم الموسيقى الكلاسيكية. فنضيف على هذا هاي التشكيلة كمان عامل الأخوة, الموضوع بيصير شبه مستحيل. ففي دائما تفكير في الغير, في دائما تفكير في إنه كيف ممكن نلبي احتياجات الجميع, والاختلاف الشخصيات الموجود بيناتنا كثير كثير كبير. فعندك 4 ناس كثير مختلفين, وفي اكستريمز يعني في كمان في جوانب اكستريم شوي. فهذا هو بفكر دور الجميع, مش بس دوري انا كبين قوسين اخوه الكبير, مثل ما حكيت لك.
0: بس على كل حال على كل حال هيدا ما بنشوفه يعني, بنلاقي رباعي متجانس. ربما الموسيقى هي التي تجمع بينكم مع انه 4 اشخاص. هيدا اسم غنية عندنا بعد 5 دقائق وعندي سؤالين مهمين. واحد لطيبة, كونك الأخت يعني الفتاة الوحيدة في هذا الرباعي, كيف تتعاملين مع هذا الموضوع؟ والسؤال الأخير هو عن المقطوعة الأخيرة. نبدأ بالسؤال, كونك عن الفتاة الوحيدة في هذا الرباعي, كيف تتعاملين مع هذا الموضوع؟
3: صعب إنه دائما كنت بدي أخت, كنت أحس إنه أنا أوتسايدر يعني, فهيك. بس إنه علاقتي معهم كتير تحسنت وإحنا صغار كان شكل, وبس كبرنا شكل وعلاقاتنا تحسنت مع الكبر, وعلى موضوع انه احنا نشتغل مع بعض. اجينا على الرباعية بعد ما كل واحد عاش حياة منفردة نوعا ما, وبعدين اجينا وفجأة منلاقي حالنا كأنه رجعنا بالزمن للديناميكية القديمة تبع الإخوة اللي بتقاتل وبقاهر في بعض فهيك. فكتير كتير صعب هذا الإشي. وأنا بعتبر حالي أكثر حدا نوعا ما حساس وواعي عاطفيا أكثر من اللزوم, فأنا قنبلة الضغط التوتر. فهيك انه
2: وعيك تحكيها وانت في المطار انت مش قنبلة.
3: انا مش قنبلة.
4: انت لو سمعت طنجر الضغط
3: طنجر الضغط يعني. بس انه عم نتعلم كثير يعني. هي مش عن جد, هي ما بعتبر كثير, بس انه انا البنت الوحيده. هي عن جد انه احنا نمر في الرباعي كاخوه كاربعه من نفس البيت من نفس الاهل مع ديناميكية معينة متعودين عليها, بدهم يعملوا ديناميكية محترفة. هذا الإشي كثير صعب. فهيك
0: الوقت معكم يمر بسرعة فعلا. أنا كثير استمتعت بهذا اللقاء. ربما سؤال الأخير لكم كلكم مصطفى, ربما كلمة عن المقطوعة الأخيرة التي سنختم بها لقاء اليوم, وهي تور إن غاليلي. عند قصة
1: تور إن غاليلي كتبت
0: معك دقيقة ونص.
1: طيب كتبت كتبت وأنا عمري 16 سنة. عمر كان عمره 18, طيبة 15, غاندي 14. بحكي أنه عمر كان 18 لأنه هو عمره 18 طبعا تم سجنه. فيكو تشوفوا تفوتوا تكتبوا على اليوتيوب غاليلي كوارتيت رباع الجليل, في فيلم ساعة عن الموضوع,
0: وثائقي
1: في وثائقي
0: لكريم الدريدي
1: بالضبط 100% فرنسي على فكرة ترجم بالفرنسي. فالمقطوعة كانت انه كل مرة بدنا نزور عمر سجن الى اخره بشع, تجربة بشعة ما بنصحهاش لحدا. البيت كان مشحون كل الوقت, يعني امي تبكي وابوي معصب وهذا مش فاهم الله من حاضر يعني ما مع فالإيش الوحيد اللي كان حلو هو الموسيقى. يعني كيف ما حكينا بالبداية إنها هي فقط وسيلة, هي كانت الوسيلة الوحيدة اللي بتبعدني عن كل الواقع اللي كنا عم نعيشه. فكنت أتذكر المسار اللي كنا نمشي من البيت. احنا بيتنا جنب بحيرة طبرية, وحتى السجن كان بجبل الكرمل. فأنت بتمرق كل الجليل. الجليل أنت ما بين البحيرة للبحر وما بين السهول للجبال. فأنت مارقة يعني أحلى منطقة بكل فلسطين.
0: نعم.
1: وأطيب أكل في كل فلسطين. مستعد أناقش من ما بديك. الزعتر عندنا غير, الزيت عندنا غير, كل شيء عندنا غير أطيب.
0: لا تفترض الوقت ضيق.
1: فهي كانت هدية لعمر. هاي المقطع هي هدية لعمر إنه على يعني بس يطلع من السجن على إنه نعزفها مع بعض, وإن شاء الله شي يوم نيصل مسارح العالم ونعزفها. بتعرف هاي الأحلام
2: شي يوم
1: وصلنا الحمد لله. هي قصة المقطوعة. فهي مزيج كمان ما بين الشرق والغرب, هدية لعمر. فبتلاقوا إنه دور ليفيولا مثلا فيها كثير واضح.
0: نعم. انبسطوا. إذا ننهي هذا اللقاء مع رباع جليل بهدية إلى عمر, أغنية تور إن غاليلي. عندي اسم لأغنية لمقطوعة جديدة لكم اسمها ميمعة.
1: ميمعة. موجودة.
0: شكرا لغاندي, مصطفى, طيبة وعمر. أنا سررت جدا باستضافتكم في برنامج وراسي. كل التوفيق لكم. وننهي إذن بتور إن غاليلي. شكرا لكم مستمعين على المتابعة, وإلى اللقاء في الغد.

مونتي كارلو الدولية، مراسي، ميشا خليل. مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-duelia.com. في عالم اقتصادي دائم التغير، معلومات موثوقة وواضحة. النشرة الاقتصادية، 4 دقائق لتحليل وشرح الأخبار الاقتصادية في العالم يومياً في فتراتنا الإخبارية بعد 6:30 صباحاً، وفي 11:19 والسادسة إلى 4:00 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولي. أهلا بيكم في برنامج هوا الأيام. تحية لكل الناس اللي بتسمعنا عبر انترنت وكل الناس اللي بتسمعنا على طول مباشر من الإذاعة أو الناس اللي في السيارة. أهلا بيكم في هوا الأيام. النهاردة طبعا معنا أنايل في غرفة الهندسة الصوتية. النهاردة نروح للمسرح والثقافة. هوا الأيام 100% ثقافي. هنروح نتكلم عن وان مان شو للجزائري اسماعيل شرتوك. وهو في البداية يعني مهندس بيشتغل في مجال الـ AI الذكاء الاصطناعي الرقمي مستشار, والنهاردة هيكلمنا عن الوان مان شو حول الثقافة والهوية الجزائرية هنا في فرنسا. عرض بيعرضه على مسرح لا ريبوبليك في باريس. بعد كده هنروح كمان لعرض آخر في باريس في سال كارتلياج في باريس مع المهدي لارجو, وهو فنان بصري أو خلينا نقول متعدد المواهب. المهدي لارجو هيكلمنا عن عرض لي شعر وموسيقى وقصة كاوبوي. فخليكم اسمعوا هوا الأيام علشان تتعرفوا عليه أكتر. وزي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات, وهنبتدي دلوقتي حالاً.